0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. راجعين وياكم. الرابعة لتوقيت شيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد يوصل اكيد ورح يتضاعف والخير زيد، كلش سهلة. اعلن على شيد لمان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على رقم 07805500600 أو للبريد الإلكتروني info@alwasit.ia

Ocskom. Ocskom. Ocskom. Ocskom. Ocskom. Ocskom. Ocskom.

الصفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: فانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: فانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر.

تكون البطارية منخفضة، مزاجك ما أدري شانة، تفوت للدوام مكشر علينا، تطلبنا أنت. المهم صباحكم فل وعسل وريوقات طيبة وفنجان قهوة رايق أو استكان شاي سنجين ومرتب وطيب. سنجين مو زنجين زي. المهم ما في كل مهم استكان شاي طيب خوش. يلا خطوا استكاناتكم وصباحكم عسل لساعة 10 في بانجور ماجريفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد.

صباح الصباح فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. أغلب الأحيان نسمع هذه الجملة يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، هو كده بتعمل من الصبح. يعني لما واحد مكشر مثلا لو يسمي مشين كده من الصبح على أساس هو مزاجه بنزرقي ما أدري شنو التمير باطك. المهم أنت تعرفون ايش بيه هذا اللي يجي مكشر للدوام؟ يقول لك وجهه جوعان، الوجه بس جوعان، مالته جوعان، وجهه جوع بس جوع عاطفي. يلا حياكم في 360 درجة. تدرون أنه تعابير الوجه مو بس انعكاس المزاجنا أحياناً ممكن.

طبعا كلمة خاطر من الجذر العربي خطر، ومن معانيه في العربية ما يمر في النفس أو القلب من فكرة أو إحساس. ولهذا نقول خطر في بالي، يعني مرت فكرة في ذهني، ونقول هذا الخاطرك، أي أو هذا الشيء على خاطري سويته، أو على رغبتي، أو مثل ما أحب آني، أو مثل ما أتمناه. ومن هنا صارت كلمة خاطر مرتبطة بالنفس والمشاعر والرغبات. ولهذا بالعراقي نستخدمها بتعابير كثيرة، مثلا الخاطرك، يعني إكراما إلك، مراعاة لرغبتك، أو جبر خاطر، يعني مواساة شخص وإدخال السرور إلى نفسه، أو كسرة الخاطر، يعني أذاه نفسيا أو أحزنه، وأبعد الله عنكم كسر الخواطر. أو مثلا خاطري بشغلة أسويها بس فلوس ماكو، يعني أرغب وأتمناها بس ماكو ماني ماني. الأجمل أنه كلمة واحدة انتقلت من معنى الفكرة اللي تخطر في النفس إلى معاني مرتبطة بالرغبة والمشاعر والمواساة. وشوفوا شلون أحبابي كلمة واحدة نستخدمها كل يوم مثل خاطر تحمل بداخلها كل هذا التاريخ والمعاني. ويمكن لهذا السبب احنا نقول مو كل شيء ينشاف بالعين، اكو اشياء مكانها بالخاطر.

صباح الورد والعافية عليكم أحبابي، وإن شاء الله اليوم يومكم لطيف يكون. بالمناسبة اليوم أكو هواية مناسبات لطيفة تصادف بتاريخ 18/8، يعني على حسب أعوامها. فتعالوا نستطلع مع بعض كم يوم عالمي هو مو رسمي كلش، لكن يحتفل في هذه الأيام في بعض المناطق. فتعالوا نتصفح الأيام التي مضت. إذن أحبابي، اليوم هو اليوم الوطني لفطيرة الآيس كريم. أنتوا شايفين واحد يسوي آيس كريم لفة؟ هذا هو الموجود بالمناسبة. ومن المناسبات الطريفة اللي تصادف اليوم هو فطيرة الآيس كريم. الفكرة ببساطة تجمع بين شيئين محبوبين، آيس كريم مثلا وحلويات، آيس كريم وبسكيت، آيس كريم وكذا. أوكي، هذا النوع من الأيام منتشر ضمن المناسبات الغذائية الأمريكية. الهدف منه الاحتفاء بأطعمة معينة بطريقة خفيفة ومريحة. بعد شحدنا يوم

0: اليوم الوطني للفاهيتا. طبعا هو اليوم الوطني للفاهيتا، أكلة ارتبطت بالمطبخ المكسيكي الأمريكي، خصوصا منطقة تكساس والجنوب الغربي الأمريكي. فاهيتا مرتبطة بكلمة إسبانية تعني تقريبا الحزام أو الشريط الصغير، لأن القطعة الأصلية من اللحم كانت تؤخذ من جزء معين. أيضا العمال المكسيكيون في مزارع تكساس كانوا يحصلون أحيانا على هذه القطع الأقل قيمة تجاريا ويطبخوها على النار، ومع الوقت تحولت من أكلة بسيطة للعمال إلى طبق مشهور عالميا. بعد يا يوم اليوم العالمي للشعر السيء. طبعا هذا من ألطف المناسبات الغريبة، ويمكن يخصنا إحنا بالعراق هواية، لأنه أكو هواية شعر سيء مع احترامنا للشعر الأصيل، والشعر سيء مع احترامنا للشعر الأصيل وشعراء الكل. وهذا من ألطف المناسبات الغريبة. يوم الشعر السيء هو مناسبة غير رسمية يحتفى أو يحتفى بشعر الرديء أو المبالغ به بطريقة غير. طبعا هي مناسبة مثل الحديث اليوم إن شاء الله عن هذا الموضوع. يا ريت لو تبعثون أحبابي مثلا أسوأ بيت شعر سمعته أو شيء ما يشبه شيء أو منطق. أوكي أوكي، أكو يوم حلو بعد يجنن هذا اليوم، يوم لا تستلم أبدا. وهو يوم رسمي يركز على الإصرار والاستمرار وعدم التخلي عن الأهداف. المناسبة حديثة نسبية وانتشر من المبادرات المجتمعية والتحفيزية اللي تهدف إلى تشجيع الناس على الاستمرار رغم الصعاب. فكرة مو أنه الإنسان لازم يظل قاطع الطريقة، وما أنه الشل أو التغيير الظروف أو التغيير مو بالضرورة يعني نهاية الطريق. انزين زين، بعد أكو يا يوم ورا البريك.
1: شوية وراجعين، خليك تواصلين شوية وراجعين. الرئيد وياكم. إن ثامنة بقيت الرئيد أفهم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالب رح تحتار. أني هم بدأ أختار، رح أختار وياك عد هاي سامسونج هي اللي رح تختار بيتك، وانت عليك غير تشتري من هواتف كثي وتستمتع بقوة وذكى المساء. لا تضيع الوقت، اشتري اليوم وادخل السبوعي على هي قيمة من سامسونج.
3: ويسار صيفك ألذ وروح أكثر، امسح الكيو آر وارسل كود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بسحب على 3 سفر من العمر و3 سيارات بي ام دبليو 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد يوصل أكيد والربح ضاعف والخير يزيد كلش سلا كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. الرشيد الإعلان على إذاعة الرد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@albasitmedia.com.
1: إعلانكم الرشيد وياكم من الرشيد أفهم.

بونجور، صباح النور والسعادة. بعدنا معاكم وبنجور و360 درجة. قلت لكم أكل يوم مجموعة من الأيام الطريفة والمناسبات الطريفة الوطنية في أماكن عدة. من بعد ما عرفنا يوم اللي لا تستسلم أبدا ويوم الآيس كريم يعني لفة الآيس كريم، أيضا يوم الفاهيتا، وصلنا إلى المناسبة الجميلة وهو يوم الأزواج. إذن من المناسبات المتداولة بتاريخ 18 آب هو طبعا يوم غير رسمي مخصص للاحتفاء بالعلاقات والشراكة بين الأزواج والشريكين. المناسبة أحبابي مو من المناسبات الرسمية التابعة للأمم المتحدة، لا، يعني تقليد اجتماعي حديث منتشر خصوصا في أمريكا، في الولايات المتحدة وعلى منصات التواصل الاجتماعي. بعد يا يوم يوم المصادفة الجميلة. شايفين من واحد تقول له أنت أحلى صدفة، أو صار لي فتشي حلو صدفة؟ أكو صدفة ما حلوة وأكو صدفة حلوة، هو اليوم يوم الصدفة الحلوة. المناسبات الطريفة اللي تدور حول فكرة المصادفات السعيدة أو الأشياء الجميلة اللي نحصل عليها من دون تخطيط، أوكي؟ طبعاً الكلمة، كلمات الصدفة الجميلة لها قصة صاغها الكاتب والروائي الإنجليزي هوراس والبول في القرن 18، مستوحياً إياها من حكاية فارسية قديمة عن الأمراء الثلاثة، وهو الاسم القديم لسريلانكا سرينديب. الأمراء بالقصة كانوا يكتشفون أشياء ما كانوا يبحثون عنها أصلا، ومن هنا تطورت الكلمة لتدل على اكتشاف شيء جميل بمحض الصدفة. يعني أحيانا الإنسان يخطط الطريق وأقلامه وأوراقه ودفاتره ومعرف شنو، بس الحياة تخطط له صدف أجمل وأحلى ويطلع هو الطريق الأفضل. بعد يا مناسبة أخيرة، اليوم هو يوم تقدير سائقي التوصيل. طبعاً هو من المناسبات المتداولة في بعض دول العالم يوم تقدير سائقي التوصيل. أصحاب الدليفري ألف تحية إلهم، والله يحميهم من شر الدراجات اللي صاعدين بيها أو السيارات وشر الطرق، ويعينهم على حر الجو وكذا. طبعاً هو مناسبة اجتماعية تهدف إلى تقدير الأشخاص اللي يعملون في خدمات توصيل الطلبات والبضائع.

0: بونجور، صباح الحب عليكم. أهلا بالأحباب على 0770011 4 5 الواتساب. البداية من مصطفى الباشا. بونجور مصطفى.
1: صباح الخير أخ رشيد، صباح الخير سفران. على طار الأيام الجميلة، اليوم عيد ميلادي 18/8.
0: حلو.
1: كل عام وأنت بخير
0: إن شاء الله.
1: حبيت أكافح وياكم وأصبح عليكم. صباح الخير أخوكم مصطفى الباشا.
0: صباح الفل والعافية. أهلا بمولود برج الأسد مصطفى الباشا، كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله عمر مديد والسداد في أهدافك القادمة بإذن الله تعالى. أتمنى لك يعني كفاية شر الناس عنك وشر الدنيا، والعمر الطيب القادم إن شاء الله بوجود العائلة والأهل والأصدقاء. كل سنة وأنت بألف خير، وهابي بيرثداي تو يو. يلا أغنية هدية لمصطفى الباشا.

صباح الفل وكل عام وكل مواليد برج الأسد بألف خير. كل شخص اليوم عيد ميلاد البارحة باكر بعد باكر، إن شاء الله صحة وعافية وسلامة على الجميع. من مصطفى إلى حسن، صباح الخير، أريد تفتحين موضوع. تعرف حسن أنا اليوم يعني بما أنه تعرفون أحضر أكثر من خيار للمناقشة، بس اليوم موضوعك يعني من ضمن الخيارات المطروحة. فيقول صباح الخير، أريد تفتحين موضوع الخطار. إحنا عندنا طفل واحد وعائلة هادئة وموظفين من الصبح للعصر، بس الخطار موتوني. يعني كل خطار يجيني أسبوع يبقى، يعني الأسبوع كله خطاطير متت. والله الله يعينك، شوفوا هذا الكريم والإنسان اللي يستحي والإنسان اللي ما يعرف يكشر بوجه غيره، هذا هم يبتلي. ليش يقول لك غيره؟ هذا هم يبتلي. ليش يقول لك التكشيرة مرات؟ لا أقج حواجبك. يعني إن شاء الله بيتك عامر أخ حسن. يعني هسه مو واحد هم يصير يعني يطرد الخطار، شي يسوي؟ بس مو معناها أسبوع تبقى، يعني بعدين موظفين يطلعون من الصبح يرجعون العصر وانتوا قاعدين منتظريهم، أكيد حيرجعون ما يرتاحون، حيقومون بخدمتكم بهذه الواجب والأصول وما أعرف شنو. يعني إحنا ليش ما نراعي راحة الآخرين، خصوصيتهم، حياتهم لازم يعيشوها. بالمناسبة أنت نموذج من كوم ناس، يعني أكو ناس بيوتها فندق السعادة، اللي بالمحافظات يجوهم، اللي عنده زيارة يمهم، اللي عنده طبيب يمهم، اللي عنده معاملة يمهم، الضايج يمهم، اللي عنده قراية يمهم. والله والله يعني والله العظيم، تخيلوا واحد طالب سادس اجى من احدى المحافظات قرأ بيت واحد في بغداد. ها لا مو ذولا مثقفين ويعرفون شوي. ابتدينا مثقفين.

0: يعني لأنه تتوفر وسائل الراحة ممكن. هاي مو بدي أقول لكم فندق يعني، والله يعتبروه فندق، يعتبروه فندق. بالمناسبة يعني أكو ناس هم عندهم كلش عادي، خصوصا أهلنا بالمحافظات يعني بالقرى والأرياف، عندهم كلش عادي لو تبقى شهر يعني ما عندهم، يعني هم إذا ماكو خطار يحسون أكو فتشي ناقصهم يعني. فيا حسن الحل شنو الحل؟ كتبونا أنتوا أحبابي شنو الحل؟ يعني شي يسوون؟ أفضل شي أنه تغير بيتك وما تقول للأحد عن عنوانك الجديد. صدقا والله غير عنوان بيتك، يعني لا يلقوك دائما نفس العنوان. زين؟ ولا خطار يجيك جايب لك فرح،
1: لازم يجيب لك دن دن دن دن دن دن.

0: صباح الفل والعافية عليكم جميعا. سحر الخفاجي صباح الخير، عزيزي وسام البطل صباح الخير، قناة الرشيد صباح الخير، بان الموسوي صباح الخير، المستمعين جميعا. عزيزي وسام أنا أشكر ذوقك جدا، شكرا حبيبتي، إن شاء الله عجبوك يعني الأغاني. الافتحية إليك سحر الخفاجي. وزكريا مشاركنا بفويس، صباح الخير يا زكريا.
1: صباح الخير، صباح العافية على أحلى مستمعي ذات الرشيد، وعلى أحلى بون وأحلى وسام القالي. والله سيتبون اليوم شوي الجو تغير، إن شاء الله يتغير أكثر وأكثر. تحياتي لكم زيكو الحلو.
0: اليوم صبح قريت موضوع عن علاقة الشمس بمزاجك، يعني ضروري الصبح أحبابي تخلون الشمس تلامس وجهكم، جسمكم، شعركم، ملابسكم، ضروري الصبح لأنه تحسن مزاجك. عاد من نصير ساعة 12، لا هنا راح تحرقك وتحرق مزاجك.

0: حلو اليوم 44 درجة الحرارة، إن شاء الله تنزل بعد يا رب يا رب يا رب إن شاء الله بالشتاء العاجل. يسعد أوقاتكم من يوسف من سيدني، شكرا يا يوسف. باع الورد وأهل الورد والحدايق، أنتم يجيكم خطار شايفين الخطار اللي يجي يقطعون ورد الحديقة؟ شعليك بالورد؟ أنت مو جاي خطار، شعليك تروحون تعبثون بالحدايق ليش؟ لو كل من يريد ياخذ خيره يقطع له ورده ويهبني، ما يهبني يهبني ما يهبني ما يهبك ما يهبك لو تموتين. يتزوج بتعم ما يتزوج بتعم. يلا ياسر العزاوي، صباح الفل والعسل.
1: صباح الخير عليكم ستبان وعلى الكادر وعلى المستمعين. جبتيها على الشعر، وهاي احنا عندنا بذية يبالغ.
0: اي
1: هذا يقول وحق مكة وشبه الحيدر وطاها، دمع عيني جبال البر وطاها. انا ايش قد طلبت من الله
0: وطاها،
1: الناس ايش قد طلبت من الله وطاها، انا طلبته وسد باب علي.
0: حاشا لله،
1: يعني شوفوا ايش قد قاسم شم قسم، وحق مكة وشبه الحيدر وطاها.
0: أي.
1: يعني اربعة.
0: أي.
1: دمع عيني جبال البر وطاها، اكو هالكذب هذا؟ يعني واحد
0: مغالات
1: جبال مال الصحاري. تحياتي لكم.
0: اي هو مغالات بالمناسبه، الشعر يعني يوصلك للفانتازيا يعني. احسنت استاذ ياسر العزاوي. علي القيسي، صباح الخير ابو حسوني.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم على ذاتنا الكريمه رشيد اف ام، وتحياتي الى اخيتي الغاليه ستبان موسى والذهب والمخرجين ومبدعين جميعا، وتحياتي لأخوتي الأبطال من سائقين التاكسي، أقولهم الحمد لله وشكر يا ربي، تحملوا الازدحامات وتحملوا المشقة مال البرامج وتحملوا كل شيء، فالله الرزاق إن شاء الله. تحياتي لكم عاشق الرشيد علي القيسي من قلب بغداد الحبيبة، وتحياتي إلى سائقين تاكسي في منطقة الدورة الحبيبة، هم مستمعين إلى إذاعتنا الكريمة رشيد اف ام.
0: صباح الفل أبو حسوني، اليوم المزاج متغير، هل يا ترى يرتفع مع ارتفاع درجات الحرارة وينخفض مع انخفاضها؟ أنت كذلك أم كذلك أنت؟ أحلى تحية لكل الكباتن لتعليم قيادة السيارة، كل النساء اللي يعملون كابتن، وأولهم حبيبتنا كابتن لبنى محمود. بونجور،
3: صباح الخير، صباح المحبة، يسعد صباحكم ستبان.
0: يا هلا.
3: أنا مو أقولكم أنتم مصباحكم إيش، أستاذ وسام الراقي يطلع أغاني يعني حلوة حلوة، يعني هاي قبل آني كنت أيام الحصار نقعد الصبح كنا ماكو يعني نسوان، قبل نقعد ونعجن ونخبوز ومو مثل هسه كله دليفري، فكلش أحبها هاي الأغنية كنت وتفاعل بيها وحلوة حلوة يعني تعطي طاقة الصبح، فيسعد صباحكم وسلامي وصباح خير للمستمعين الأفاضل وعلى كل حبايبنا، حبيبة قلب ستبان جميلة
0: يا روحي. بونجور كابتونة، صباح الفل على عيونك الحلوين، وفعلا هذه الأغنية حلوة يعني، بس احنا نريد تطبيق تطبيق، بس غير وحدة تقعد الصبح تخبز يعني شنو عيب مثلا حرام، بعد ما يصير تطورنا لازم ناكل من ال نخاف على ضفيراتي ولدي، صحيح

0: يعني اللي تقدر تخبز خل تخبز، اللي ما تقدر تخبز لا تخبز.
1: هاي جحشون العم والعمة.
0: عمة شنو؟ أي بالمناسبة قبل يقولون قبل يقولون من ضمن شروط الزواج يعني أو السي في مال البنية، السي في مال مؤهلاتها شنو؟ شايف إن تروح تقدم على فالشغلة تقول له أنا مثلا داخل دورة كذا داخل دورة كذا داخل دورة كذا، مؤهلاتي كذا، لغة، أشتغل على الإكسل، أشتغل على المعرف شنو، هذني يعني قبل سيف الزواج شنو هو؟ سيف الزواج كل أصبع مرة. وتجي الأمة يا أم العريس تقول إحنا الريتها تخبز وتعجن وتنظف، خالتي رايدة ست البيت لو رايدة شنو وتطبخ. يعني أكو شركات مال عمالة أجنبية. والله أكو شركات خالة

روحي واخذي واحدة على مزاجك زين، تطبخ وتنظف وتعجن وتخبز وتربي العيال وداري وحتى تروح تسكبج. أما بنت المدللة ترى مال تعبانة نفسها وأهلها تعانين عليها، جايبتها أنتي شنو؟ جايبت ضربيها بالخلاط مش مبرحة حتى تستغيث تخطبيها لو تعذبيها خالة يعني المهم خالة. أحسن شيء، أحسن شيء أي هاي من الحصار يعني شنو يسوق يوم الحصار تلزم ظهر الرجال على مود شنو لزم ظهره على مود المصر لازم يعني حتى ذا الرجل مكسور الحال يعني ما غير انه تلزم مو لانه عنده فلوس انطشر يمنى ويسرى مو لانه هو عنده فلوس انطشر يمنى ويسرى او نعبث او نبذر زين. هسه احنا مو نريد نحكي بمثاليات، اوكي خلي اعيش برفاهيه قدر الامكان بس مو اكسر ظهره. والله شنو شفت عنده فلوس اكسر ظهره وهو رجال غصبا عليه دبر. وهذه شوفوا هاي بالمناسبة هاي النسويات طلعوها يعني ولست بآسفة منهن النسويات طلعوها. هو رجال خلي يصرف خلي كسر ظهره بالمصروف يقوم يحبك والله والله هيك يقولون. مهم هو طبعا لازم يمارس قوامته عليها انه هو يدبر يخلق لها من جوا القاع، من جوا القاع تخلق لها فلوس مشكلتك اوكي زين، خصوصا اذا تزوجت غريبه يعني هسه بتعمك تمون عليها تمون عليك يعني نقول من نفس الشريحه نفس الخط زين. المهم بس شلون اذا بتعمك ما تقبل شلون

يعني بتعمى ما تقبل وتتغلى عليها وتشوف نفسها، بعدين تجي بنت الخالة شنو تاخذه ويكون سعيد وياها، ذيك تشوفها يا من اللي يردني وعمل صالح

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: بونجور مستمعينا، رجعنا نكمل معاكم بانجور مع بان ووسام لساعة 10 وين على 91.5. خلينا نكمل المسجات وبعدين نتحول إلى صوت الصبح. ابن العم مهدي الياسري يقول مستمعكم مهدي الياسري، صبحكم الله بالخير والعافية ستبان المتألقة، يوم جميل وسعيد على جميع المستمعين وإن شاء الله صباحنا عسل مع بانجور، تحياتي الكادر والحضرتك. ألف تحية لك ابن عمي الغالي وإن شاء الله الأنس والسعادة برفقتنا وطول اليوم، حياك الله. وسام البحر، صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والبركة وراحة البال، آمين. أركان أبو حمزة هلا والله، يقول ترى أنا سجلت حضور وياكم مو غياب ولا تأخير. أنت والله أنت مراقب الصف أصلا، أنت تدري لو لا أنا انطيتك الباج مالتك لو لا. أستاذ أركان أبو حمزة أنت يعني فول، ألف تحية إلك أخ عزيز. بس بعثنا فويز ويصبح علينا، صباحكم خير وسعادة، أحلى تحية لكم وخاصة لمسز بان الوردة، تحية مني ومن أبو سلطان وعلي وجمال ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة، حياك الله وحيا الله كل الأسماء الطيبة اللي ذكرتها وبعثنا فويس.
1: صباح الخير، صباح الخير والسعادة وصباح الأمل بالله لكم جميعا، وتحية إلى كل العراقيين في كل أنحاء العراق، أخوكم أركان أبو حمزة،
0: حياك الله يا عيني. صدام الزبيدي، صباح أو طاب صباحكم بذكر الله، طيب الله خاطرك وحياك الله. أزادنا يقول يا مالكا في الحب مفتاح الهوى، ارفق بروح هدها جمر لا لسه يا وسام، ما قلناش كده يا وسام. يلا أزادنا آسفين يعني تم الحذف سهوا، أعد كتابة الرسالة. خطك حلو أزادنا. أي تذكرون قبل من نريد نتدرب على الخط حتى يصير خطنا حلو، نكتب ونمسح، لو نكتب ونشق الورقة، نكتب ونشق الورقة، عود حس يعني حتى نتدرب ويصير خطنا حلو. والله العظيم أنا تدربت بالطباشير والحمد لله. شاكر أبو مريم، أشرق الله صباحكم بذكره وعفوه ورزقكم خير هذا اليوم وخير ما بعده، أسعد الله صباحكم بالمسرات، تحياتي للمبدعة ستبان والمخرج وسام والمستمعين. يقول إحنا نخبز أم مريم تقوم بالمهمة. والله وتعيش أم مريم الأصيلة. بعثنا فويس أيضا لمشاركة أرشيفيا. هيثم هلا، اي والله تقاص يعني هيثم

0: إيه يعني حاتم حاتم حاتم. قاسم السلطان قاسم قاسم. وطبعا كاظم الساهر كاظم كاظم. إيه فأزادنا يقول يا مالكا في الحب مفتاح الهوى ارفق بروح هدها جمر النوى أشفق على مضنى أتاك وقصده عطف الحب عطف المحب على الحبيب من الجوى فغرامكم كالبحر صب سدوله في مقلتي فذاب قلبي واستوى يا لائما في الحب مثلي إنما ما ظل قلبي في الغرام وما غوى صفي الدين الحلي.
1: الله
0: دكتور سلمان منورنا يقول فاذكروني أذكركم أعظم شرف للعبد أن يذكره الله فمن عمر قلبه بذكر الله عمر الله حياته بالطمأنينة. صبحكم الله بالخير والعافية. صبحك الله بالخير والعافية والهنا وأحسنت. حسين الشيباني هلا والله.
2: اتنى اتنى وانتي نفسك ما تينيت.
0: الله
2: اتنى اتنى جتنيت وما يجيت يا ما قلت هواية هواية ولا وفيتي يا ما أسهر وحدي وحدي ولا صحيتي ولو تنيتي ليلة وحدة صحتي وينك يا تيتي

0: حياتك لو قلت لك في عهدي قلت إتنا وانت نفسك ما اجيت. صباح الخير علي ستوان الغالية، صباح الخير على المخرج والمستمعين، تحياتي لكل الناس الطيبين.
1: صباحك فل وأصالة وذوق راقي حسين الغالي، من أجمل ما سمعت اليوم. إن شاء الله يتانيك الفرح والرزق والعافية، لا تبرح أماكنهن من حياتك وبدنك وبيتك وكل عمرك. حياك الله. أبو عبد الله الطيب، صباح الورد.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا.
2: حب النبي صرى في القلب فازدهر، أنار لي دربي ونور البصر، جمال طلعته قد أخجل القمر، يزيد ناظره حسنا إذا نظر. صباح الخير ستبان الطيبة الجميلة الراقية، صباح الخير أستاذ وسام الراقي، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ستبان سؤال، ماذا لو كان الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وآله أمامك، ماذا تقولين له؟ سؤال إليك والأستاذ وسام للمستمعين.
1: أولا اللهم صلي على محمد وآل بيت محمد. ثانيا حياك الله أبو عبد الله. يعني سؤالك ما أعرف شنو أسميه، بس يعني اليوم إحنا كبشر يعني لما تتمنى وتدعي وتصلي لله إنه تشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام شوقا إلى كل شيء له، فكيفما أنه تراها حقيقة. رغم هو قال عند قول صلى الله عليه وآله يقول من رآني في المنام فقد رآني حقيقة، فرؤية النبي صلى الله عليه وآله هي بشارات سعيدة في الدنيا وبالآخرة. وبالمناسبة اللي يشوف النبي هذا بالجنة، اللي يشوف النبي بالمنام يعني رؤية، شوف هو شنو نوع الرؤية، يعني إذا كان مبتسم في وجهه، إذا كان هنيئا للي شاف النبي يعني في المنام، فإذا شفته أكيد سيعقد اللسان وماكو شيء يعني ما أعرف، بس أكيد سأجثو على ركبتي وأقبل نعله وأتوسل إلى الله وإلى أن يشملني بشفاعته أني وأبوي وأمي وأحبابي وجميع الناس. لومي تقول عيناك كعين الذيب، عيناك كعين الذئب ساطعة تسرق فؤاد المرء بلحظة. صباح الحب والورد والياسمين أحلى بانو وسام. الله الله الله، عيون الذيب، عيون الذيب، عيون الذيب، هو الذيب عيونه حلوة والله. هاني يقول صباح الخير، قبل 15 سنة شفت النبي صلى الله عليه وآله وكنت جالس عند قدمه وسألته عن سبب تسميته للإمام الحسن عليه السلام. الله، هنيئاً إلك، شنو جاوبك؟ اكتب لنا أستاذ هاني، هنيئاً إلك، هنيئاً إلك يعني إلى يوم الدين. أبو موسى صباح الخير ستفان، صباح الورد، أحلى بنو بالدنيا. هاي حاليا بالمزرعة، طبعا بعث لنا صورته مع وردة عباد الشمس. أنا كلش أحب هذه الوردة، هو صح الحب اللي بيها طيب يعني على مود الحب حب شمسي قمر، بس هي كوردة طاقتها وشكلها وأحبها يعني. فصباح الخير ستفان، حاليا بالمزرعة، وهذا حب الشمس ولابس البادي مال برشلونة وأحلى برشلونة. صباح الخير على المخرج الطيب وعلى كل المستمعين. أعطيني رأي الشيطان شنو؟ رأي الشيطان شنو؟ شنو رأيك؟ والله رأيي أولا أنت منور أخ عزيز، اثنين عباد الشمس انطيتك رأيي بيها، أما المزرعة وجوها وهواها هسه فأفيش. أبو دلة، اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي والطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا. صباح الخير والسعادة، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ومن ذاكرة الزمن الجميل بعثنا عزف ما أعرف شنو، إن شاء الله نسمعه. الافتحية إليك. منو عندي بعد؟ عندي الأخ سليم الجعفري يقول أرى النسوان أزهارا بحقل، وما أحلى الحياة مع اثنتين. أي على اعتبار هو برج الجوزاء يعني، فاثنين اثنين. فليس الفل كالنسرين لونا، ويختلف العبير لزهرتين. تزوج في حياتك من عذارى، وعش متنعما في جنتين. وإن أمست حياتك في عناء وأطحت زوجتاك كذئبتين، فثالثة ولا تخشى المنايا عادي، ستفتك هذه بالزوجتين. وإن زاد البلاء وصرت تشقى، ونمت بليلة صفر اليدين، فرابعة ولا لوم بهذا، فلن تحيا حياتك مرتين. شنو التوقيع؟ فعل خير، ذكر إن فعت الذكرى. والله ما أدري شو أقول لك. يلا هاي الأغنية هدية لك. الله، اتنا لا تستعجل، اعطيها مجال.

0: الله. فاتنا اتنا انتوا ليش مستعجلين؟ شو هيك واقفين على الغلطه؟ شو كنت غلط حتى ازوج ذاي بس هيك شايفين من هاي سوي خشمك انت تقدر تلزم اذنك ازوج عليك. بس هاي قبل هسه وين؟ لا تعيني علي الرجال هسه ما بيحب يمشي ويرقض كيف يقول قوة يمشي قوة مشي أموره ويا وحدة والله هي مال ثانية وثالثة عمي هاي شو تسوي لها خليها خبلة خبلة. هو متزوج اثنين أبو سيف؟ هو أنت تعال تعال أبو سيف تعال تعال تعال استريح يلا هذا كرسيك تعال اقعد.
1: أبو سيوفي
0: أنت متزوج اثنين لو تريد تتزوج الثانية أو ربما الثالثة وكنت كأنه دا تهدد بالرابعة سو شنو فيلمك؟ أنت جدا تلمح عندك خطة جديدة يبدو تريد وحدة تخبز وتعجن وتكنس وتمسح ومعرف شنو هذه زين إذا كلهن هذني بالسيفي مالتها بعد ليش تدور عليها؟ ها؟ يقول إذا الأولى والثانية صارت ذئبتين ليش تصير ذيبة هي المرأة؟ ليش تصير؟ مو أخذنا مات الذيب ذاك اليوم؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ سمو ما يصير أحكيها. المهم ما علينا إن شاء الله تطلقهم كلهم. محمد كاظم اللامي من ميسان اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها وافتح علينا أبواب الفرج والتوفيق من حيث لا نحتسب وأكرمنا بعظيم غفرانك. صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير والعافية والطيبة. الباشق اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب الخير والرزق والفرح وحقق لنا أمنيات خبأناها في قلوبنا واجعل يومنا هذا بداية لكل جميل وارزقنا راحة تسكن القلب وسعادة لا تزول. اللهم اجبر خواطرنا وسعد قلوبنا واكتب لنا ولمن نحب أجمل الأقدار. صبحكم أمل وسكينة وسعادة. الرزق ليس الخير الذي يعطيك الله إياه فقط بل الشر الذي يصرفه عنك أيضا. الله فعلا فعلا الله يكفيك شر شيء هذا رزق. أحسنت شكرا أستاذ الباشق. أبو محمد صباح الخير ستبان صباح الخير على الكادر وكل المستمعين تحياتي لكم وتحيات وليد القرطاني مندوب المنصور الذي لا يزال بدون سائق. وما الحل إذن؟ يريد سائق أم سائق يريد؟ يريد ندبر له سائق خير من الله شبابنا ويردون شغل وما أعرف شنو أدري يبقى واقع براسك هو يا أبو محمد ما يصير يعني شو هذا كنا خطار المحافظات. تحياتي لك وإليك. الأستاذ طالب المحترم صباح الفل عليك بعث لنا فويس حياك الله.
2: صباح الورد صباح الياسمين علوية الذهب
0: يا هلا
2: الله يخليك علوية رحمة الواديك هي وحدة وأول متوقع عندك أول شي شعر داري عيونك بشوف بيها تقوم بعد
0: مو
2: والجارة انه هذا واحد ياخذ الاثنين هذا الا ما عنده عقل والله
0: مو يا عيني مو احنا هيك دا نقول احنا هيك دا نقول يعني انت يا دوب يصير واحد يسوق سيارتين سوى لا يصير واحد يعني اذا ساق سيارتين اكيد وحده راح تدعم الثانيه وبعدين هو ينمرد بالنص يعني يصير واحد ياكل ملح وشكر بنفس اللحظة؟ يعني هي أكيد وحدة أطباعها حلوة وحدة أطباعها مالحة. وحدة ترفع السكر وحدة ترفع الضغط. فأنت خليك شوية شوية يعني انطي مجال لحياتك، انطي مجال لحياتك. شفتها؟ لا والله هو البتلو، هذا البتلو خطأ، ما يتصلح، ليش لا؟ توكل على الله واشتغل خطابة. احمد الله وشكره وقعد، لا تتزوج. والله مش مدرك الثانية تطلع زينة، هم يعني بالبداية بس أنا واني وماكو مثل هو السيفي مالتها أربع صفحات، بس أنا واني وماكو مثل هو السيفي مالتها أربع صفحات يمه، أربع صفحات السيفي مالتها. وبعدين من تتزوجها، والله أني ما جايبني خدامة هنا، والله ما لي علاقة، وبس نايمة وبس ما أعرف شنو، وتكرهك. يقول من جهة العكرة. ما معنى كلمة عكرة؟

0: وتشوفوه مكشر صبح وليل وهاي يقول لك ايش بيه، يقولوا له ايش بيك، يقول لهم والله هذا وضعي ويا هذا، والحال يقول لك هاي انا يعني باقي لما الله ياخذ امانته حتى يفوز بدار الاخره. شنو دار الاخره؟ الله ايش ضامله؟ ضامله اياها نفسها. تخيل تخيل انت بس يعني فكر. فأني ليش يعني دا حذركم، يعني انت حاول تحبها، حاول تتعايش وياها لان هي في طريقك، مالك مفر منها والله. هلا وحربي، صباح الخير والعافية، مشتاقين نحن أكثر، كيف الحال؟ عبد الله أبو أيهم، صباح الخير والعافية يا رب، يوم خفيف ورزق واسع وراحة بال ما تنتهي. تحياتي إليك والمخرجنا الورد والمستمعين الكرام، أخوكم عبد الله أبو أيهم، أخونا الطيب الورد، صباحك عافية وهنا وهلا والله. سليم الجعفري هو اللي سننها، تعالوا نسمع شنو يقول.
1: صباح الخير عليك تتبان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير عليك مستمعي ذات الرشيد أفهم برنامج بانجور. يا أبو والله ما لمح لأي شيء، عمي واحد يقدر يسويهن اثنين، حق واحد يقدر يسويهن ثلاثة، بس هاي تمنيات يعني. إنسان يقول إن واحد بباله بس ما يقدر، مو ما يقدر يعني يخاف، لا أنا ما نخاف، سمعينا نحن ما نخاف.
0: صحيح.
1: إمكانية ماكو، إمكانية ماكو ستبان. تحياتي لمستمعكم سليم الجاهلي.
0: فهمتك فهمتك، حاسة بيك حاسة بيك أبو سيوفي، حاسة بي

0: حجمة الألم اللي بداخلك والخوف. أنت أفضل حل إلك شو تسوي؟ أوكي؟ تروح يم أبو موسى تقطعون هذا الورد مع العباد الشمس وتفلسوا وتحمصوا شوية ملح زين وقعدوا كرسوا حاب أحسن يكون من هالحكي شيء ما تقدرون تدخلون بي سالفة إنه أنت تدخل بسالفة النسوان. أقعد أقعد أحلى أبو سيف بالعالم كله. شكرا لك يا سليم الجعفري. نعيم المالكي هلا والله بعث لنا فيديو.
1: صباح الخير ستبان, صباح الأنوار عليك.
0: يا هلا أبو رضا.
1: صباح الخير أستاذ وسام. يعني أنت ليش معارضة على الثانية؟ ليش معارضة على الثانية؟ بتعمي تخبريني أمر شو بدك؟
0: لا أنا مو ضد الثانية, إذا بأسبابك بس ضد الثانية بأسبابك من غير جنسية, سورية, روسية, أذربيجانية, مصرية, كويتية, سعودية, ما أدري مين هي, مع احترامي لأخواتنا العربيات زين, ولو يعني السعوديين وغيره وغيره دي يزوجون عراقيات. يعني انتو شون قلبكم الطاقم تقبلون متغارون؟ والله احنا نغار بصراحة, نغار عليكم يعني اخوتنا شون تزوجون غير ترضوها انتو, يعني ترضوها فلانة تزوج مراد علم دار. المهم وين وصلنا؟ تحياتي لك أبو رضا, عيني لا روح الزواج إن استطعت. إن استطعت. عباس الحمداني الحمد لله على صباح أتى ونحن بكامل عافيتنا. صباح الخير, صباحك ورد ونوير. فارس من ألمانيا, عطر الله قلوبكم بنسائم هذا ورزقكم الصحة والعافية وأسعدكم في الدنيا والآخرة وبشركم بما يسركم وكف عنكم ما يضركم. صباح الخير, صباحك نوير. أزادنا بعث لنا فويس أيضا.
2: مريم هاي مال هيثم. هيثم أختي هاي جواب.
0: حلو حلو. علي محمد صباح النور والعسل من بابل. هلا بابل وعسل بابل. طالب بعث لنا فويس أيضا.
3: علوية ذهب هاي تذكرتيني بمحاضرة الله يرحم الشيخ الوائل أحمد الوائل
0: رحمة الله على روحه,
3: الله يرحمه. بهذا اليوم يقول هاي يوم من الأيام عندي محاضرة بالديوانية. إيش قلت لهم؟ قلت لهم يابا اللي أزواجكم هسه هم أزواجكم بالجنة. يقول واحد طفر من هناك, يقول من خلصت المحاضرة صحت له. قلت له يابا أنت خو ما ضايقتك خو ما كان؟ قال له شيخنا الجنة اللي تفوت بيها زهية طز بيها.
0: على زوجته يعني زهية اسم. استغفر الله. لا مو انتو شوفوا, انتو ما راح تشوفوهم نفس صورة الدنيا, راح تشوفوهم على شكل حريات يعني بحيث راح تنصدم تقول العاد هاي الأخلاق وش كانت في الدنيا. والله العظيم أشكال رائعة وجميلة وفاتنات يكونون, بس هي حليلتك في الدنيا وحليلتك في الآخرة, فأنت نطيها مجال دور ثاني. ماكو مشكلة.

0: حتى انت اخلاقك وشكلك راح يختلف يعني. ايش قد هي متحملتك وانت بالدنيا ما ادري شلون بالاخره لا راح تصير حلو وحباب وورده راح تعرف انت وضعك الحقيقي شنو، لان هو هي دار الحق، الاخره هي دار الحق. اوكي هذا حلم اللي احنا عايشين به، هذا مو واقع زين. فبعدين القلوب، النوايا، النفس تكون أرواح طاهرة من هذه الضغينة والغيرة والحب. أحلى شيء بيها أنه هي عادي عندها يعني شركات بيك وغيرها وغيرها من الأمور. ماكو غيرة يعني، ماكو غيرها من الأمور يعني، تقدرون أنتوا تستطلعوها من خلال الكتب الفقهية. عموما مو موضوعنا، موضوعنا أنه أنت تقبل وضعك. أوكي تقبله وانطي فرصة أولى وثانية أحسن من الزوجة الأولى والثانية والثالثة اللي ممكن زيدك زيدك يعني ورطة زين، زيدك رقلة تقوم خاف تشري تمشي على شروخ واحد نوم على أربعة شروخ، وينك وين شروخك نروح بريك وراجعين
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
7: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

بس أكو هواية ناس من يتقدمون للزواج يتقدمون بصورة مختصرة، يعني يعني تقتصر على أنه هل واحد الأمة مثلا وموظف وخواته بالزوجات. يعني لو مثلا يعني كأنه كل إنسان تهم بعض الأمور، أكو أهم شيء موظف عندهم، يعني حتى استمرار المدخول والمعيشة البيت زين، حتى بنتهم مجوع يعني ها هي بس هيك يعني زين. مثلا واحد يقول سي في مختصر مالته، يقول أنا موظف عايش ببيت أهلي ملوك، يعني ما أدخن ماكو كحول والحمد لله. انتهى السي في عندك بس هاي. بس هو يمكن يعني مو بس هذا مالتك، كل شيء زين. إذا فعلا سوينا سي في للزواج، شنو المفروض ينكتب بيه يا أحبابي؟ شنو نقاط القوة؟ شنو الخبرات؟ شنو المهارات الاجتماعية؟ شنو مستوى تحمل المسؤولية؟ أوكي؟ الأهم هل نكتب بالسي في نقاط الضعف لو نخليها معلومات سرية؟

0: يعني مثلا وحده تقول يعني من ضمن السي في مالتها تقول اني اتحمل الضغط والتعنيف، او هو يقول اني اتحمل الضغط والتعنيف، على اعتبارك ونسواني كتلة رياجي، ايش عبالكم؟ انت بس باوع يمنى يسرى، طق ظهرك، فلش راسك بكله، اخزك عينيك زين، خشمك تلقيه بأفك، اذانتك ماكو راحة انتهت. يعني اكو هيجي، يعجبك هذا السي في، ما يعجبك باي. فأحبابي اليوم نسألكم سؤال هو يمكن يضحك بس أكو تفاصيل مهمة بيه جدا صدقا. يعني لو طلبت منك تسوي سي في حتى تتزوج، شنو راح تكتب عن نفسك وشنو المعلومة اللي مستحيل تكتبها؟ بس أريد سي في حقيقي، لأن يعني أكو هواية يقدمون الوظائف يخلون مؤهلات كلها كذب، وبقريوة وين يبين؟ شنو أهم من الوظيفة والراتب بالنسبة إليك بالسي في؟ الأخلاق، الشخصية، المسؤولية، لو التوافق بيناتكم. يقول أنا أريدها بس إنسانة تفهمني، إنسانة تفهمني، ممكن يكون عنده تجارب أخرى فاشلة، فلما يجي يريد يجدد يقول ما أريد شيء، أريدها تفهمني. زين شلون أفهمك؟ تعال، إذا أنت حرف هندي، حرف صيني، حرف من هنغاري، حرف يعني انت نكش السومري، شلون افهمك؟ اخذ لك خيره، شلون افهمك؟ فهمني. هل الحالة المادية لازم تنذكر؟ بصراحة لو تعتبروها موضوع شخصي، يعني مو كل شيء الفلوس. خلي نشوف انتوا آراءكم، طبعا كثير من الأسئلة بانتظاركم. أهلا أهلا بيكم مع اتصال أول قبل ما نقول التليفونات.
1: هلا، صباح الخير. صباح الخير بنو الطيبة.
0: هلا، صباح النور.
1: صباح الورد، أحلى بنو الطيبة وأحلى مخرج وأحلى مستمعين الطيبين، ألف تحية لكم.
0: يا هلا أبو موسى الطيب، شونك؟
1: عيوني تبان الطيب، الحمد لله.
0: حيا الله. هلا بالطيب.
1: الله مطيع عافية الصحة، هاي نعمة فضيلة.
0: الله يديم عليك العافية والصحة. قلبي الله يخليك.
1: والله أنا في دماغي أشبع خضرة.
0: بيع خضرة، أهم شيء بيع خضرة مو بيع كلام.
1: لا لا لا، أشبع خضرة.

0: لا لا بصراحة أمانة دبلوماسي إنسان طيب.
1: بس الصوت نعم. مو واضح شو جاي من التليفون صح وخلي
0: شلون هسه
1: لا دير ظهرك للهواء
0: اي والله وانا مط ظهري للهواء بالمزرعه
1: وخلي هيجي خلي ايدك هيجي سد السماعه يعني سوي صدى هيجي
0: هسه شلون هسه
1: اي احسن حياك الله
0: اي هسه شغله جرت
1: زين وبعد شنو بالسي في توكلها خضره وبعد
0: أول
1: حدد حدد لحظة لحظة لحظة لحظة حدد نوع الخضرة شنو لين أكو خضرة أنواع شو توكله
0: كل عاوين
1: ريحان لو
0: ريحان نعناع كرافيس فجين
1: خوش
0: كراف شو تريدون معدنوس
1: المهم المهم صالح للاستهلاك البشري وليس
0: أي بالضبط أي بالضبط
1: اوكي وبعد شنو
0: والله تتبان الصراحه انا انسان طيب العالم تعرف والله تتبان الصراحه انا انسان طيب العالم تعرف من شيء مالتي
1: والنعم منك
0: اخلاقي تربيه طيبه كلام واحد والمره تجي ادللها دلال الصراحه يعني ما كنت اوادم وطيبه وما اخذ مره الا مو بتوادم وطيبه طبعنا احنا
1: زين وطف اقول نعم. لك
0: نعم
1: شاتة مو متزوج
0: مو ايه هو مو
1: شاشو جاي تخطب
0: لا مو جاي يسمعون جاي يسمعون
1: شو ده سوي اعلان سالمين
0: لا لا
1: كضيتك
0: لا لا جاي يسمعون جاي يسمعون ما تشوفين الدلل
1: ده تسمع الغالية ها
0: اي بالضبط اي بالضبط غير جاي الدلل عشان
1: حبيبتنا كل التقدير لها والنعم منها
0: الله
1: يالفكم طول العمر وتهنيك وتهنيها يا عيني
0: بس تبان عن الصراحة اللي يعجبني اهم شيء اي واحد يروح يخطب او يتجرع الايتي يحكي واقع حاله شغله المادة يحكيها ما بيها مستحى لان بعدين تصير شوية تعب تصير احراجات قدامها هلها وقدامها هي
1: زين.
0: أنا قبل أحكي لها بالصراحة حتى المادة أحكي لها يا.
1: لازم
0: أحسن ستوان عود لازم. ما تصدم من تجي ما تصدم
1: لازم
0: أي مو واضح الآن عدي سيارات وعدي بيوت وعدي ولما تجارك شو ماكو تنصدم قدامها بنت الأوادم أحكي لها واقع حالي
1: أي ولازم لازم نعم. شوف يعني خليه وص...
0: نعم.
1: انت مو اوصيك يعني الحمد لله نعم. زوجت بس يعني انت لازم تسال اهلها ايش وقت خلفتوها نعم. وشنو اللي صار بذاك اليوم من جتي للدنيا على قصتها نعم. شنو شفتوا الخير
0: نعم.
1: لو لا لان نعم. المره قرفه
0: باو عيني تتبان
1: اي
0: الصراحه اي انسان تجي ترى المره قرفه اول شيء وثاني شيء المرأة إلى طبت بيتك خير أكو مرأة طب بيتك تجي بيتك تكنسها كلها الأول والثاني
1: مع الأسف بالمناسبة حتى الرجال
0: نعم
1: بالمناسبة أكو رجال وجهة خير على المرأة وأكو رجال
0: ليش أكو مرأة تجي تخبص للرجال معدلة طيبة تجي من رجالك الشماكو تنعمي والله أمانة أكو ترى رجال هم قرفة
1: صح
0: المرأة هم قرفة
1: والله صحيح كل شيء قرفة
0: نعم.
1: كل شيء
0: كرف بعين الله وما يخسر واحد
1: إن شاء نعم. الله يسعدك مع أختنا الغالية تتبقى. وإن شاء الله ما تتزوج الثانية يا أبو موسى لأن إذا تزوجت الثانية أويلي على المزرعة إيش راح نسوي بيها كلنا نجي للمزرعة نقلبها قلب نحرثها لك حرث يلا ممنونة جدا أبو موسى تحياتي لك أخونا العزيز نتكلم اليوم أحبابي عن سيفي الزواج شنو أهم الأمور اللي حتذكرها في سيفي زواجك أو ذكرتها وكذلك هي شنو أهم الأمور اللي كنت تركز عليها يعني اليوم أنا من أقدم لمدير سيفي مالتي حيركز على أمور مهمة تخص العمل تخص الكذا ممكن يسألني بعد 5 سنوات وين تشوفين نفسك أقول له مثلا أشوف نفسي مثلا أني يعني في موقع أعلى أو ممكن أني أكون فتحة شركة خاصة بي أو إلى آخره مثلا تقول لها أني ممكن أتعرض إلى موضوع معين في المستقبل أني شنو هذه تقول لك يعني حدد لي شنو الموضوع لا والله أني ما يصرف لي هيك شيء ما أتحمل هواية هيك جريئات يعني لا والله لا أني ما وأكو تقول لك

0: أنا وياك هالحلوة المرة. لا أكو أستاذ وسام، والله أستاذ وسام فاقد الأمل في الحياة. أنت ليش فاقد الأمل بينا؟ لا والله، لا والله ما دا أخلي شكر على الموضوع، بس والله أكو أصيلات يا ناس، والله العظيم أكو نساء أصيلة حتى بهذا زمننا، بس هي المشكلة يعني الصورة تغوشت والله. ما أدري عيونكم بيها شيء. مهم ناخذ اتصال.
1: ألو.
0: تفضل.
1: صباح الخير.
0: صباحك ورد.
1: شلونك؟
0: طافي.
1: الله يسلمك. شلونك؟
0: شلونك يا ورد؟
1: على طار السيفي. الله يسلمك. مرة راح أتقدم
0: صافي يومية خابر ضميري دا يدمرني أني.
1: لا لا والله نسيت الموضوع، والله غلط،
0: والله العظيم ضميري اقسم بالله يعني متقلية تقول على قولته.
1: انت ايش هاي تغيب لي فد يومين؟
0: صافي الذهب.
1: عيني انت الذهب والله،
0: حياك الله عيني انت.
1: الله يسلمك. تذكرتش هسه من كنتي قلتي على السؤال مال مثلا وين اشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ مره رحت بمقابله عمل فسالتني قالت لي وين اشوف نفسك بعد 5 سنوات؟
0: هي
1: قلت لها مكانك.
0: مكانك.
1: ان شاء الله احنا خابرك.
0: اي
1: حدا ما حصلوني.
0: لا بالشركات، بالنسبه لهذا السؤال بالشركات العملاقه يعني وبالهذه بالعكس يلك فوق لقف يعني، لان هم يقولون هذا عنده طموح. هم ما يفكرون بالافراد كشخصياتهم، يفكرون بانتاجيه هذا الفرد يعني ممكن ايش قد
1: يعني يطول عمر المؤسسه.
0: نعم
1: يعني مقاطعتك من يوصل المكانك بعد 5 سنوات، 5 سنوات العفو كانت كبيرة ولا صغيرة؟ فهو وصل.
0: اي صح.
1: يعني انت اذا تحتوي HR اليوم، HR مو اي شركة مثلا تقبل HR.
0: طبعا طبعا زين
1: كل شيء HR. المهم نرجع
0: نجي HR البيت. الزوجة وسيف الزواج، شنو أهم الأمور اللي انذكرت بالسيفي مالتك لما تزوجت أمود، وشنو الأمور اللي كانت تهمك عندما قدم إلك السيفي مالتها؟
1: شوفي أنت أكو قناعات تغير عندك بين فترة وفترة.
0: نعم.
1: أنا أول ما كنت أبحث شفت مال الموظفة، كنت يعني موظفة وما راح تقدر توفق بين البيت وال والجهال واني ومدري شنو دوامها، فاحتمال هيك شيء ماكو
0: زين.
1: فمن قعدت ويا اهلها قلت لهم اوكي هي موظفه على عيني وعلى راسي، بس اللي اريده باكر عقبه اذا خيرت بين الاثنين بين البيت ولا الوظيفه ايش راح تختار؟
0: البيت.
1: قالت انا اختار البيت.
0: اي طبعا.
1: قلت لهم يلا توكلوا بالله.
0: حلو حلو تفاهم
1: هاي من البدايه. هم ايش رادوا بالمقابل؟
0: اي
1: يعني بغض النظر عن ذني هالمقدمة أخذني أوكي ذني الكل تطلبها، بس قالوا إحنا بثنا مريدها تقعد شنة
0: وحدها،
1: وحدها إيجار عسى ما غرفة جوا الدرج
0: أفضل.
1: قلتهم لا أنا يعني أوكي مرتب وضعي وباني وما أدري شنو، فا أوكي خلاص يا جماعة. قال يلا أوكي خلاص يا خير إن شاء الله. والله وانطوني وأصلا ما يدلون بيتي وين.
0: الله الحمد لله.
1: فالحمد لله وشكر الله سهلها ومشيت وخير من الله ومرزوقين بدودو.
0: يعني هو بس النتفة ود تسوى الدنيا، و الله يحفظها لكم، هذه ثمرة الحب وثمرة الاختيار الصح. الله يعمر بيتك أكثر وأكثر ويسعدك مع حبيبتك. نورتني صافي الذهب.
1: أنت النور والله. أنت النور.
0: هلا بالغالي.
1: جميل يا طيبة.
0: شكرا أنت الطيب.
1: يا هلا.
0: اتصال بعد. بانجور.
2: صباح الخير ستفان.
0: صباح الورود كلها.
2: شلون إن شاء الله بخير.
0: أني بخير إذا أنت بخير. عبد الله.
2: أي نعم.
0: هلا والله عبد الله تكريتي.
2: دوكم إن شاء الله.
0: يا هلا.
2: أنا أشوف وجهة نظري أهم شغلة التقارب الفكري.
0: التقارب الفكري.
2: أهم شغلة بالزواج، لأن إذا ما كان موجود حصية فد مشكلة بالعائلة كلش كبيرة حتى تأذي الأطفال.
0: زين. تقارب فكري مهم جدا يعني احيانا انت اكو امور ايضا تكون مهمه يعني بنفس المستوى، يعني انه هي تحمل المسؤوليه مثلا، مثلا لازم انسان يكون مو مهمل، يعني هذه الامور شنو اللي ركزت عليه بسي في؟ انت متزوج مو صحيح عبد الله؟
2: الحمد لله.
0: أيوة. الحمد لله، الله يسعدك. فشنو أيوة الاهم، اهم مؤهل او مؤهل انتبهت عليه في سي في اختنا؟
2: انها تكون مسؤوله، اهم شغله هاي. والحمد لله انه هي كانت كلش مسؤوله، ومن يجي طفل اكو اهتمام بي، والحمد لله هذا الشيء يعني نوجد بيها. هاي كانت عندي اهم الشغلات، وتقريبا التقارب الفكري هم قريب بيناتنا، والمسؤولية يعني هسه بهذا الوقت مستحيل اكو شخص يروح يتقدم او يتزوج وهو مو قد هاي المسؤولية.
0: نعم،
2: لان حصل يعني اكيد حتبين عليها باول شهر او شهرين، تشوف الزوجة انه زوجها مو مسؤول او زوجها مهمل، او هاي فقط اثر عليها كل الشهواية.
0: صحيح،
2: فلهذا السبب. وجبتيها على طاي قبل شوي على تعدد الزوجات قبل الاتصالات. يعني طوالي أقل واحد بيهم الزوج ثلاثة.
0: يا الله، يعني خمسة. يعني ثلثين الولد على الخال، وين تريد توصل عبد الله؟
2: لا لا، هم خمسة بيميت عنها تقريبا 13 كنا.
0: ما شاء الله.
2: أنا ما والله.
0: ما شاء الله.
2: عندها تقريبا.
0: يا الله.
2: أي أيوة والله.
0: يعني الحرم لك عندهم فتشي غني جدا. الله يحفظهم ان شاء الله، ولا بأس يعني هذا ما كتبه الله. الله يسعدك ويسعد اختنا بيك، نورتنا جدا عبد الله. شكرا يا طيب. شنو اللي تتمنوه ينطرح عليكم قبل الزواج حتى تعرفون فعلا الشخص المقابلكم؟ يعني اوكي اكو ثوابت مثلا، هو اوريدي لازم تكون شريفه محترمه، يعني هذني بعيده. هسه يجي واحد يقول لك كل شيء ما اريد لو غوريلا، المهم ان تكون محترمه. بصراحه انا سمعتها، يعني هاي اهم شيء صارت في هذا الزمن. بس هاي اخي، هاي ثوابت، هاي ثوابت طبعا، هاي ما تحشيها. مثل ما تقول انا يعني اريد وحده عندها وجه قبل تتزوج وحده ما عندها وجه، ما عندها ملامح، فهذه من الثوابت، شرفها احترامها هاي ما علينا بيها. وانت ايضا لازم تكون شريف ومحترم، مو انت على ابو رجال فبكيفك، لانه هو اللي تغلط وانت تغلط فانتو نفس الشيء، ماكو رجال هذا وما، لا نفس الخطأ نفس التهمة نفس العقوبة. فاجلدوا كل واحد منهما ما اتجلده، ما قالوا اجلدوا هاي 50 وهذا 10 جلدات، مهم. فالشرف والهذي هذني على حدة. نجي على الأمور أيضا مهمة، أن تكون امرأة تفهمك، أن تكون امرأة مربية عاقلة، مو تلزم ابنها وترقعها بالقاع مثلا، أو تكشر بوجه أهلك فد وحدة قطعية، ما تحب أهلك، ما تحب تحتقرهم، مثلا سوي لك مشاكل وياهم، أو تكون وحدة مخبلة عبايتها وتفتر بالبيوت، شريفة هي وأوكي ومعروف شنو، بس هوجاء. فأنت كذلك، يعني هي تريد أكو تعبير أو أكو فتشي يقول لك يلا هسه مو زين لقيت رجال، ليش عيني، ليش يعني، ليش يما أول طيحتك يعني. هسه ما أريد أقول المثل يعني. بعض الرجال يفكرون إنه هو ونهاية الطوفان. أبو رضا نورنا من ألمانيا، صباح الخير.
3: صباح الأنوار ستبان، شخبارك؟
0: هلا هلا والله، نشكر الله. كيفك بن عمي؟
3: الله الحمد لله بخير يا بنت عمي، تأبريني عبر انت وعشيرتي.
0: والنعم منك ومن عشيرتك. هلا والله نعيم المالك الذهب،
3: عشيرة وكلها مخابيج.
0: لا والنعم منهم والله بني مالك، والنعم منهم.
3: الله ينعم عليك والله.
0: هل ممكن شخص يكون السي في مالته ممتاز بس بالمقابلة الشخصية يسقط الامتياز؟
3: والله أنا السي في مالتي هذا الحمد لله ما عم تحلش بنفسي، قلت واحد من مدح نفسه ذله، بس الحمد لله والشكر يعني ما عندي لا يمنى لا يسرى. قبل مثلنا عزابي أوكي تمام، بس لحد الآن يعني كل شيء تمام، نتقدمنا بس تقدمنا شلون تقديمه بس معدله.
0: اي شلون ايش حكيتوا ايش حكيتوا من تقدمت لها؟
3: شنت بنانا بالمانيا، وديت خبرت مرت اخوي، قلت لها اريد من بيت داوود، هم يسمون بيت داوود.
0: طيب
3: اي قالت لي مشكله نشوف لك عادي. اي بعدين خبرت مثل شلون ترددت اخوي تعارك وياي، قال انا مو اقول لك هذا كل ساعه له حكايه. قلت لي شنو حكاية حجيت هسه انا؟ قلت له انا اريد صورة البنية، وين المشكلة؟ اي قال شنو المشكلة؟ شنو صورة البنية؟ شو اسوي بيها؟ قلت له شو اسوي بيها؟ اجاوبها واحطها بالصالة. قلت له غير اشوف البنية، جاي على عمى وجهي. قلت له قاطع 5000 كيلو.
0: انا ادري.
3: لمن حب
0: صح.
3: لا هم من النوع ما عندهم هاي السوا، ما ينطون صور. تجي انت
0: شلون نشتري سمك بالشط؟ مع احترامي لاختنا يعني.
3: قال تجي وتعاين. قلت له شجع عيني؟ قلت يلا ماكو مشكلة عادي، اما اجي ازوركم وشوفكم وعين البضاعة.
0: زين
3: احنا يعني راحوا اخوي خطبة وما اعرف شنو، جيت انا.
0: زين
3: يعني نحن المغربية تمشينا على اهل زوجتي لانه يعني شو هم.
0: اذا احكي لي شغلات الاساسية راح تحكي لي حتى بالفوالة بازين. تحكي لي
3: سوالف عادي طبيعية يعني.
0: زين
3: يعني وكل شيء تمام اوكي. قالت لي بس سؤال واحد اذا اساله. قلت لها شنو هو؟ يعني العراق اذا صار زين نرجع؟ قلت لها لا، قلت لها العراق لو يصير جنة.
0: باي باي عراق. باي العراق. ليش بعت العراق؟
3: تقول لا ما بيها شبت الناس، طب انا معروف اطلع معروف. قالت على النهايين ما تفكر بالرجعة؟ قلت لها والله لو قلت لها والله. قالت انت ايش عندك بالعراق؟ قلت لها ما عندي شيء. قالت عندك مشاكل؟ قلت لها والله ما عندي مشاكل، بس رجع هناك قاعد متونس ومرتاح، لا هويتك لا اجازتك لا وين رايح وين جاي، وعندي جواز وين ما احب اسافر اطلع، ما حد يمنعني من السفر. هاي قلت لها تونست. قلت لها متونس على الغربة، تحبين تجين وياي تعيشين وياي على الحلوة والمرة؟ اهلا وسهلا. قلت لها لا والله ما اقدر على فراق امي وابوي. خلاص قلت له قاعد يم امك وابوك وانا كل شيء
0: مالك. زين زين بسرعه شنو كان السي في مالتها؟
3: السي في مالتها يعني بنيه يعني خوش بنيه مؤدبه.
0: هاي منتهين منها طبعا طبعا.
3: اي طبعا.
0: وبعد بعد امور اخرى يعني امور تعزز السي في
3: يعني كأخلاق الحمد لله والشكر اخلاق زينه، بنيه مؤدبه يعني ما طلبوا ذاك الطلب يعني على قولتنا ضربوا بالعالي، لان اهلها ما يحبون هاي السوالف يعني فلوس اريد هالقد مقدم هالقد مؤخر. قال ايش تطي بيتنا ايش تلبس بيتنا؟ نعم الله. المهم احنا نريد ان نشتري رجال يستر على بيتنا ويحافظ على بيتنا. قلت له اوكي تمام.
0: طيب الحمد لله اللي جمع ووفق. الله يبارك بيكم ويسعدكم مع بعض ويألفكم طول العمر، وإن شاء الله الأمور تترتب وترجع إلى العراق.
3: يعني هو حين توقع يعني على قول الساد بهادل وبني مالك.
0: والنعم والله والنعم منكم
3: الساد قنبلة نووية وموقود.
0: نورت يا أبو رضا الغالي.
3: حبيبكم الله وديك يا سيد باسل.
0: شكرا أخوي العزيز.
3: المشاهدين جميعا
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام.
0: يا هلا يا هلا. تقول لك ترجع للعراق؟ يقولها لا أبد. موطني موطني باعوك يا عراق. أي شغلة وعمل هناك. بس أني متأكدة إذا صار أي والله إذا صار الوضع رائع هنا ومرتب ويأهل الناس اللي اعتادوا على حياة أخرى ترى برا، فمو بسهولة يرجعون تطفى الكهرباء ومي ماكو ما أعرف شنو كل مي آر أو يفتر يمهم وما أعرف شنو، يعني صعبة صعبة صعبة، خصوصا اللي عندهم حالات خاصة مريض مثلا كذا كذا. نسأل الله لهم الأمان والسلامة في كل ديار تطأها أقدامهم. ولكم أيضا مستمعين الأحبة حنروح آخر بريك في بانجور وبعدها راجعي لكم، انتظرونا
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح النور والعسل عليكم أحبابي. إن شاء الله خوما احترت الدنيا يمكم. دزونا إيش قد درجة الحرارة؟ علت شوية على 44، لو علت هواية. إن شاء الله أجواءكم طيبة أحبابي. نرجع إلى موضوع سي في الزواج. أكو أمور أحبابي مرات تقعد وياها تقول لك أني مثلاً دارسة كذا كذا كذا كذا كذا، وممكن أتحمل المسؤولية، أتفهم وضعك الفلاني إذا مثلاً كنت مريض، إذا مثلاً أنت ما تقدر تنسلخ عن أهلك مثلاً، تقول لك أوكي أتقبل وضعك، وبالفعل تتزوجها تذهلك بما تشوفه. يعني يطلع فوق السي في بيها أمور عظيمة عظيمة، وكل من على نيته يرزق أحبابي. هو صح المؤمن مبتلى، أحيانا يبتليك الله بوحده مو على مرامك، ولا قلبك يستاهل هذه المرة ولا أنت تستاهل هذه المرة، بس أحيانا فعلا ينطيك على قلبك. تقول أني ما كنت أتوقع حيش رب العالمين يحبني، وجتني هاي الإنسانة اللي تحبني، اللي شايلتني بعيونها، شايلتك بعيونها، برموشها تشيلك. يعني تقعد تقولها صباح الخير تبكي، يا بليش تبكي؟ تقولك أحبك من الحب. والله وأهم من كل هذا تكون أصيلة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول اختاروا لنطفكم، يعني تكون أصيلة. هذه راح تخلف لك، تجيب لك أولاد، تجيب لك أولاد يحبوك، أولاد يسندوك. من راح يتكون البيت

مجنونها وبنيتنا فقيرة وما أعرف شنو. يعني يكفي بس اشتغلت لك بالأحمر وبالأخضر 24 ساعة تشعوض تشعوض، شي تريد منك ما أدري. فأسأل الله أن يكفيكم شر النساء وكيدهم، وأسأل الله أن يكفي النساء مكر الرجال وعمايلهم. هسه هي عركة، الله عليكم تعالوا نتفاهم، هي عركة كيد ومكر على اليمن. صلوا على محمد وآل محمد. واحد اثنين ثلاثة، وهي واحد اثنين ثلاثة ستة، تقسيم اثنين ثلاثة، كل من ياخذ ميلاته ويقعد نتعايش ونتآلف ونتراهم ونعدي البعض. لا تتقمص دور الأكبر منك، وانتي هم لا تتقمصين دور، لأنه بالزواج كل شيء ينكشف. راح يشوفك نايمة وكفشة وفاتحة والشوخرين، وانتي هم راح تشوفين ما أدري شلونه. تقبلوا بعض، تقبلوا بعض. يعني انت ما تريدها هيفا على طول، هيفا همين انت ما شايفها من نايمة وكفشة وتفتح حلكة والله. تقبلوا تقبلوا عدوا، بس اكو امور ما تتعدى، والما يتعدل يتبدل.

0: ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: صباح الخير ابو لطف.
0: هلا والله، صباح النوير.
1: شلونك
0: كابتن مروان؟ شلونك؟ وين هالغيبه؟ ظل بالنا
1: والله نسمع بالقران كل يوم، يسمعكم
0: عيوني. انت سالت عنك الست سحر، سالت عنك، قالت شلون كابتن مروان ويا ريتي سمعنا صوته، مشتاقين له.
1: والله الحمد لله زينين. نوبات ما اسمع بلا سحر من والله.
0: تسمعها
1: نوبات مو كل مره.
0: اي زين. اهلا وسهلا بك كابتن مروان. كابتن مروان، شنو السيفي، النقاط المهمة في سيفي الإنسان اللي تريد تتزوجها إن شاء الله مستقبلا؟
1: أهم شيء أبلا تسأل، يعني إذا من كيفك لا تروح على أي بنية إلا ما تعرفها، يعني أقل شيء أقل شيء أقل شيء شهر لو تحكي وياه، أسبوع تعرفها يعني أقل شيء.
0: ما ينعرف الإنسان بأسبوع،
1: يعني يتعرفون.
0: أوكي.
1: مو واحد يروح لأي بنية ما يعرف، يجوز هاي بنية بنفسها ويا غير ولد. صح يا موسى؟
0: أكيد.
1: هم إذا يتزوجون ورا شهر شهرين هم يرجعون يتخابرون.
0: يعني قصدك إنه بعد أن تتزوج هذا تكون ويا ذاك؟
1: صح يا موسى. أكثرية البنات يعني شايف من ولد من البداية يعني. يعني زين. تسأل من ابنية عندك حبيب اي او فوروح زي ما له، لا يعني لا تتقرب له.
0: يعني هاي شلون نعرفها، هاي شلون نعرفها هسه؟ هي يجوز راح تتقمص دور رابعة العدوية.
1: لا والله احنا هاي يعني هاي
0: انتو شنو عندكم، عندكم سونار انتو كشاف؟
1: لا لا لا اسأل ابنها من البنية. يعني اذا ما تعرفها اسأل. ماكو ابنية ما يحكي، يعني ما قال جلت التياسة، ماكو ابنية ما ينسق، ماكو ولد ما ينسق.
0: لا شنو ماكو، ليش هالصورة الجازمة؟ لا اكو بنات مم اصلا تضحك على هاي المواضيع.
1: مو سالفة بس خليها فهمت الله. مو شرط يعني علاقة.
0: خفت عليهم ضميري يقوم يأنبني بعدين. ايه كمل.
1: بس اسمعني يا الله. يعني أنا إيش قد عندي أصدقاء متنسقين ومتزوجين ونزاح نحن مرتاحين من نحن صار نزاح في الحياة. مو شرط واحد ينسق ويا واحد إلا يقشمره.
0: أي يعني ما صارت قسمة يعني مثلاً.
1: ما.
0: يعني.
1: ما صارت قسمة، الولد إذا راح له ما صارت قسمة، ذاك ابنه يفكر يقول يتزوج. بس مو ينتظر راي ولد.

0: الولد يروح له وما يقدر يحسن لبنية. يعني شيء يصير بالأخير عم يتواصلون.
1: طيب.
0: عم يصير مشاكل يعني. يعني أكثرية الطلاق يعني قاعد تروح على المحكمة.
1: نعم.
0: ويام آلاف الطلاقات أكو بالشهر.
1: صحيح.
0: صح لو مو صح؟
1: كلش صح. زين كابتن كابتن من فضلك أني أريد أتكلم عنك أنت، شروطك شنو؟
0: والله عضل شروطي إلا أعرف هاي ابنية وأقول لها هاي حياتي يابا، أني هاي بيتنا هاي معيشتي، يجوز أنت تجين على حياتي تغيرين حياتي. ويقول وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.
1: طبعا
0: المرأة هو يستعد الرجال، هو ينزل الرجال.
1: صح.
0: إذا المرأة ينزم الرجال ينزمه، وإذا المرأة يريد يتمص الرجال يتمصه.
1: أي صح.
0: بيد المرأة.
1: صح.
0: الرجال يروح يشتغل يجوز يوميته 20,000 أو 25,000. إذا المرأة يريد يصرف هاي فلوس يصرفها بدقيقة واحد. إذا يريد يجمعها يجمعها سنت سنت.
1: يعني المرأة المفروض ترضى بالموجود عند الرجال.
0: صح يا موسى. يعني هذا
1: صح.
0: حياة.
1: طبعا.
0: بي حلوة وبي مرة هم.
1: طبعا.
0: كل يوم يا حلوة. كل يوم يا حفلة حفلة. أكو قد يوم عزة هم.
1: إن شاء الله مو عزة. الله يسعدك يا رب. إن شاء الله في يوم ما أفرح بيك وأزفك على الهواء. يا أحلى كابتن بالدنيا، طمنتنا عنك مشكور، وإن شاء الله أحلى عريس في المستقبل يا طيب. نعم إن شاء الله دا تسمع يا عيوني أنت، إن شاء الله دا يسمعوك. ونورتني كابتن مروان فارس، شكرا يا بطل، نورت عيني أنت. أدي اتصال أستاذ. الله ايه يا ابو الرجاله ما تزهوتها.

0: عبد الله التكريتي بعث لنا درجة الحرارة 18 درجة في هو في أمريكا يمكن وين شنو ها في هولندا موترجن أي تحياتي إليك في هولندا ستبان هاي درجة الحرارة يمنا اليوم تحياتي إليك يا عيني والجو غائم ممطر في هولندا الله ناقصة سيارتي واني أسوق وهيثم يوسف عبد الله مو بس انت تشغل ماسحات السيارة يعني انت من المطر احنا من التراب عين احنا ثقيل الغالي حسين الشيباني في منطقة الشعب تحديدا شارع الأسواق المركزية هلا والله درجة الحرارة الآن في شارع الأسواق المركزية في الشعب 39 درجة سيليزية واو حلو الدنيا برد عبد الرحمن صباح الخير ستبان إن شاء الله بخير اليوم حلمت بيكم ها تعلميني شلون أسمع برنامجكم بالتليفون وهم ما علمتيني ستبان راح أنزل من السيارة جاوبيني هنا يا يعني شو تريد شو تريد تحياتي إليك عبد الرحمن أخونا العزيز فهمني شنو المطلوب أحمد بعث لنا فويس نسمع أحمد
1: صباح الخير ستبان صباح الخير مستمعين صباح الخير مخرجنا ستبان والله ما أعرف موضوع اليوم شنو بس إذا موضوع تكلمي عنه مال إنه هو المرأة وشلون الله رزقت بها الحمد لله وشكو أني الله رزقنا بوحدة بداية الخطوبة شو أقولها أقول لي إيه شو أقولها تقول لي أقول هذا اللون هو لون أحمر أقول هذا أسود قلت خلاص هذا هو أسود
0: أسود
1: بس أنا عقد المحكمة سبحان الله انقلبت الآية وراها أريد أعزل أريد أسوي أريد
0: طبعا
1: يتهاب ذلني آي متفق تياش بيهن آي متفق تياش قلت لي يابا ماكو أي طلبات لأن آي ما أقدر أحد إنه أعزل تقول أنا أعزل آني فما أعرف يعني شل مع احترامات كل النساء مع احترامات كل النساء أرجو أنه يعني يعرفون شو يصرفون بيجوا معه بس
0: نعم
1: وشكرا لياكم أخوكم أحمد الإمام
0: والنعم منك حياك الله شوف ليش نقول الصراحة من البداية تكون صريح لأنه بعدين لازم تكشف الأوراق لازم شئت أم أبيت إما منك تضطرك الحياة الزوجية أنك تكشف عن وجهك الحقيقي أو هي الظروف راح تغير لومي تقول بعد يعد النضوج في العاطفة والعقل ركيزة لنجاح العلاقات صح جدا تقول درجة حرارة كركوك 37 درجة مئوية سمعتي هولندا؟ بس هولندا 18 بان اي باردة حيل ايش دعوة إيش دعوة يعني هو لو فد مرة 50 درجة لو 18 37 38 دكتور سلمان بعث لنا درجة الحرارة 44 درجة هاي وين أنت الجو أحسن من قبل ويا صوتكم الجو ألطف بس لو تقوون إشارة المدائن أنت بالمدائن حارة المدائن كابتن صباحكم الله بالخير ستبان إن شاء الله تكونين بخير تحياتي لك والأخونا المخرج أشو ازدحام اليوم قافلة بساحة الخلاني والله ما أدري شنو سببها ذكرت تظاهرات الأخوان الفلاحين والمزارعين هي من يومين يمكن كان أو أكثر لا ذاك اليوم همينة قبل فترة أي البارحة كانوا المهن الطبية، اليوم الفلاحين، باكر ما ندري منو، وهكذا الناس تعبت ودرست وهذه، فتريد وظائف، تريد حقوق، تريد فدي يعبرون عن رأيهم. إن شاء الله تكون مظاهرات سلمية يعني معقولة، وإن شاء الله يتم الاستجابة ل يعني لمطالبهم من قبل الحكومة، والله يسهل طريقكم يا رب. إن شاء الله رجال مرور واقفين، شيء واقفين ممتاز. تحياتنا إلى رجال المرور في ساحة الخلاني. مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك. أهم شيء عندي كان عندها شهادة، وأني هم اتفقت وياها نطلع بيت واحد، والحمد لله متفقين بكل شيء، واحد مكمل الثاني. ثوابت الزواج ثابتة تبقى على الطبع، ما يبين إلا بالعشرة. كلش صح على عادل، الله يسعدكم ويبارك بزواجكم. الأستاذ حسن الزهيري، صباح الخير ستبان، وصباح الخير على جميع كادر راديو الرشيد، صباح الخير على جميع مستمعي المستمعين. طبعا اليوم أخذتني النوم ومسمعت مواضيعك الحلوة والحوارات الجميلة. صباح الخير.

0: خير وصح النوم يا أخونا الغالي، ولا يهمك إن شاء الله باكر تكون على الوقت. أبو مصطفى صباح الخير لقلبك الجميل ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج والمستمعين. صدق نزار قباني حينما قال: الاحترام فوق كل شيء، فوق الصداقة، فوق القرابة، فوق الحب. نعم، شوفوا أقولكم، أهم شيء تحبك المرأة، إذا حبتك حتكون على المرام. أجمل شيء إنه الإنسان يسوي شيء من ضميره، منه، مو لازم صوت عليه أو عصا أو بالقوة أو لأنه تريد تكفى شرك أو لأنه يمك تعيش يم أهلها ما تعيش فمجبورة عليك. بس إذا تحبك الله أكبر. أبو محمد بعثنا فويس 8 ثواني.
1: ستفان، هي مو مسألة خوف، مسألة رعب، منها لله ما هيش الناول.
0: كلش صح. بعد منو بعد منو بعد منو سحر الخفاجي عزيزتي، عزيز أستاذ وسام، أجب أختنا بان بأغنية كنت أريد رجلا. أكو شي أغنية ما أعرف حبيبتي السحر، ما أعرف أكو شي أغنية. أبو قريوة يبين بالعبرة، هو تعبير شعبي عراقي يشير للشخص الذي لا يرتدي. تمام، تحياتي إليك أخونا المحترم عمار أنرت، شكرا للمعلومة. وأيضا أكو مصادر أخرى بالمناسبة إلها، يعني إن شاء الله نعود لها آني وإنت. نصيرنا الغالي صباح الخير وأمير الغالية، بالنسبة إلي أريد فاهمة وعاقلة وحكيمة، وحكيمة العقل والباقي علي. أما أيمن صاحبي يريدها خبلة. لا. متأثر فيثم يوسفي وتحيا العزوبية، أنتوا شكو تدورون بقوع عزاب والله. كونوا نفسكم من تستقرون ماديا راح تختارون صح، ماكو شيء يقلقك بعد، انت اختيارك يكون صح زين، ويا ريت لو وحده تحبك حقيقه. ابو دله بعث لنا فويس نسمع. ما عندي وقت، كلش اسفه من ابو دله ومن علي القيسي ومن شاكر محمود ومن كل الناس الطيبه اللي باعثيننا. إن شاء الله يآلفكم ويحفظ عوائلكم لكم مستمعينا. والصبر على بعض هو أجمل شيء، أجمل شيء أن نصبر على بعض ونتصرف التصرف السليم اللي يرضي الله ويرضي ضمائرنا. أما الناس والأهل وأهلي ذولا كلهم هيجي يعني، فتحية لهم طبعا وتحية لكم جميعا. نلتقيكم إن شاء الله باكر بعد 7:30. كونوا بانتظار بان المسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد. باي باي.

0: ويسان دراسيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم.
6: رجعنا لكم
5: الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
5: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: متمشو يعني.

0: بعدك عني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

أمامنا رشيدة فهم. أهلا بكم. الإطار التنسيقي يدين الهجوم على مقر مصر بارزاني بحث بلف حصر السلاح. المتحدث باسم الحكومة العراقية: الحكومة ستتعامل مع من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون. عرقشي: لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان مصر بارزاني. المالية: استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023-24 و25. العراقي: يسترد أكثر من 68 مليون

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الإطار التنسيقي يدين الهجوم على مقر مسرور بارزاني ويبحث ملف حصر السلاح. المالية استكمال إجراءات الحسابات الختامية.

المالية استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و25 و24. رويترز عن مسؤول إيراني: سننفذ هجوما عسكريا لكسر حصار إذا فشلت الدبلوماسية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: فانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بيه تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أترك كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقصه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق الساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم ويا ويلي اللي يتأخر
6: كبير. وهنيان نبك نبتدان.

الوفا طبع اللي يحبون بطبعك حيرتني وخلش ما يقولون عفتك لو عفتني ولحد الآن ما ندمان ولا قلت الذنب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. الإطار التنسيقي يدين الهجوم على مقر مسرور بارزاني ويبحث ملف حصر السلاح. المتحدث باسم الحكومة العراقية: الحكومة ستتعامل مع من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون. عرقجي: لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني. المالية: استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. العراقي: استرد أكثر من 68 مليون دولار عبر دعاوى خارجية. الإعلام الأمني: قتل عناصر إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. ترامب يحاول تحميل عمان مسؤولية انهيار صفقته مع إيران. رويترز: عن مسؤول إيراني: سننفذ هجوما عسكريا لكسر الحصار إذا فشلت الدبلوماسية. غارات مجهولة تستهدف مطار أبو الطهور العسكري في ريف الدب. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: على الرشيد على الرشيد.
1: حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي المالي استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانية تنفي استهداف ساحة تانجرو بطائرة مسيرة وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ النجف معالجات الإشكالات القانونية للمشاريع. العراق يسترد أكثر من 68 مليون دولار عبر دعاوى خارجية. الإعلام الأمني قتل عناصر إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. ترامب يحاول تحميل عمان مسؤولية انهيار صفقته مع إيران. قاليباب مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم أمريكا ببنود مذكرة التفاهم. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. غارات مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. طقس العراق تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
5: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي عن السلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تأخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل على الطريق مع سلطان.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. المالية استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانية تنفي استهداف ساحة تانجرو بطائرة مسيرة وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، جرى خلاله بحث الاعتداءات التي استهدفت عددا من المواقع في الإقليم. وأعرب رئيس الوزراء عن إدانة شديدة للهجوم بالطائرة المسيرة الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مبينا أن هذه الاعتداءات تمثل استهدافا لأمن العراق

استقراره، وأن المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي في تدوينة على منصة إكس عدم وجود مبرر للهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل، مضيفا: يجب على الأصدقاء الكرد توخي الحذر من المؤامرات المفتعلة التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الجيران. ذكرت وزارة المالية في بيان أنه ضمن جهود دائرة المحاسبة في تعزيز دقة وسلامة البيانات المالية، أعلن قسم توحيد الحسابات إتمام إدخال الحسابات الختامية للسنوات المالية 2023 و24 و25، كما استكمل القسم إدخال موازين المراجعة لشهر حزيران وفق الإجراءات المحاسبية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز تكامل البيانات المالية ودقتها. كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية عن حجم الأضرار الناجمة عن الحريق الكبير الذي اندلع في إحدى ساحات تخزين الوقود بالمحافظة في منطقة تانجرو الصناعية، مؤكدة إصابة 18 عاملا وأربعة من منتسبي الدفاع المدني، فيما نفت أن يكون الحادث ناجما عن استهداف بطائرة مسيرة. أخيرا، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع الحظر، إلى جانب إنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات وتنفيذ بقية بنود مذكرة التفاهم وفق تعبيره. وأكد في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام إيرانية ضرورة تغيير آلية إصدار بوليصة الشحن أو تمديد فترة صلاحيتها، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعناوينها. الزيدي: المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. المالية: استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانية: تنفي استهداف ساحة تانجرو بطائرة مسيرة، وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم.

0: عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل تحية لكل الأشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التردد وأيضا من خلال التطبيق. شلونكم؟ شلون أخباركم؟ إن شاء الله زينين، أموركم طيبة جميلة رائعة لطيفة. في حلقتنا لليوم البارحة طرحت هذا الموضوع وشفت عليه في التفاعل رائع بصراحة، والناس يعني كثير رادوا يشاركون ويكونون جزء من الموضوع. بس بالتالي يعني شفت، احنا نشوفه هذا البرنامج هو ما بين اجتماعي ما بين خدمي، ما بين اجتماعي ما بين خدمي، وبما انه هو ما بين اجتماعي ما بين خدمي فهو بهواي اشياء يعني انا احب اشاركك انت كمواطن وكمستمع في ايجاد الحلول، لانه ما تبقى انت مثلا بس تندب حظك، وهي مشكلة طبعا عندنا احنا المجتمع العراقي بس نندب حظنا، بعض يصير وإحنا ولو هيك يصير. وأقول لكم أنا سابقا إلى أنه دائما هنالك جملة كلش لطيفة يقول

كل الافراد العراقيين، بس صراحه حتى بنات يقولوها ما لازلنا العراق فت شهر شوف شو اسوي، يعني هاي يمكن مبالغ بها. على العموم كنا نراجع دوائر الدولة وكنا نروح إلى معاملات ممكن يصير عندنا في التفصيلة معينة. في حال قلت لك اليوم أنت صاحب قرار، أنت صاحب قرار، وأقول لك أريد منك حل، حتى وإن اشتركت البارحة وها اشتركوا بتفاصيل، بس خلينا نقول أريد منك حل أن نقضي على الرشوة، أنه بعد ما نخلي الموظف يرتشي. هسه شلون يجي ببالي بهاي السالفة؟ اي والله شلون يجي ببالي السالفة؟ اكو شخص انا اعرفه واحنا نشتغل سوا، وشخص اخر هم اعرفه ونشتغل سوا، حلوين اللي هنا. هذا الشخص يمشي معاملاته تفاصيله اشياء بس ما يدفع دينار رشوة، بس تمشي معاملته. هسه هو ماخذ تكنيك بيشتغل. والثاني من تجي تسولف ياه تقول لي يا ابي مثلا فلان موضوع، اي ترى هي قاعد تتكلف، هو انا اعرف هو اكو جزء من عنده مثلا 10 20 25% له، بس هو يتعامل بطريقه الرشوه، يرشي يمشي هنا يرشي هنا يرشي هنا يرش. فصفاني ثاني بصراحه البارحه بحوار ايش بدنا نحكي هذا الشخص، فقلت له بقى العالم يعني اذا هنالك امكانيه الى ان تمشي معاملتي اني بدون رشوه من الممكن، بس وين حدودها؟ فإذا بالتالي خليني أسألك أنت هذا السؤال، أنت مواطن اليوم متعرض إلى كثير من عمليات الابتزاز والرشوة، محسوبية بالله هاي عوفة يعني قامت ما تشتغل، حتى المحسوبية قام قرابك من مكان وسوي لك واسطة يقول لك يا بعودة إنسانة. المهم بس أنا كمواطن اليوم شلون أقضي على الرشوة بغض النظر عن الإجراءين اللي سوين الحكومة اللي هي عملية التبليغ من خلال الرقم الساخن أو من خلال إلى أنه أنت مثلاً يصير مثلا تبليغ على صندوق الشكاوى. لا انا اريد يعني حل، بس مو تعطيني 70 حل والله نقدر نسوي فلان شوف فلان، واحد حتى نعطي مساحه للاخرين يفكرون بالموضوع، واتمنى ان نلقى مجموعه حلول الى ان احنا شلون نقدر نقضي على الرشوه. على الرشوه تروح انت معامله موضوع معين، شلون برايك انه انت تقدر تمشي هذا الشغل مالتك بالرشوة؟ وممكن تقول لي لا ما ترى بعد أبد مستحيل ما كنش فيلم، وممكن تقول لي إيه نقدر إذا سوينا فلان شي، وممكن تقول لي أصلا من الطبيعي نسوي فلان شي حتى نقضي أو ما نعطي رشوة. حلوين أسأل هنا واضح السؤال، أمورك طيبة، سمعت شنو؟ أرقام الهواتف، أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617، وبإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0720111415.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء
0: النور.
1: شلونك؟
0: الله يخليك. من وياي؟
1: المستمع زيد.
0: اهلا بك يا زيد، شلون اخبارك؟
1: هاي يمكن صار ثالث مره اتصل بك.
0: كل الهلا بك.
1: الله يسلمك.
0: شلون امورك انت؟
1: قبل ما اجاوب، الله يسلمك، قبل ما اجاوب على السؤال احب احييك على المواضيع اللي تختارها.
0: الله يحفظك يخليك من ذوقك،
1: لان هي من خلينا نقول حياتنا المجتمعيه.
0: صح. طيب شنو زيد؟
1: وكوني موظف.
0: اي
1: هسه اجابتي على السؤال، كوني موظف في
0: حلو
1: 20 سنه.
0: اي
1: وتعرف انت بالسلك المصرفي هذا الموضوع وارد.
0: ايه
1: رشوه هيك شيء.
0: صحيح.
1: هي بكل الدوائر. ايه السلك المصرفي يعني تعامله نقدي خلينا نقول. تقدر تمشي معاملتك بكل طبيعي بكل سلاسه وما تدفع اي رشوه.
0: طيب.
1: يعني موضوع جدا طبيعي، احنا ليش متفاجئين اكو دائما واحد يقول لك متشائم اروح الدائره لازم احضر لي كم فلس.
0: صح.
1: بالعكس يعني انا راجع الدوائر.
0: ايه.
1: يعني تعاملهم كل لا على التعيين.
0: طيب.
1: يعني تلقى رسائل قله قليله.
0: ايه.
1: تاخذ. بس اقدر انا امشي معاملتي بدون رشوه.
0: شلون اقدر امشي معاملتي بدون رشوه؟ يعني شلون مثلا؟
1: يعني طب حالي حال العالم.
0: اي
1: صح. اتاخر.
0: اي
1: المقابل يخلي المرتشي راح يأيه.
0: اي
1: من عندي
0: زين.
1: يعني اذا دينا شرعا الراسي والمرتشي في النار، اذا انت مؤمن هذا الشيء راح انا اقول لك ما راح تبقى.
0: حج عدنان جمالي ثلاث مرات راح للحج وطلع شو اسمه نزيه هون وطلع طلع شالين براميل.
1: لا
0: احنا لو نشتغل اقول لك احنا لو نشتغل مالات الله وخالي الله بين عيوننا.
1: هاي لا هاي
0: يعني هسه ذاك اليوم لا تزال الى الان تحقيقات جاريه بشان احد الاشخاص وهو رجل دين يعني على موضوع رشوه بعد هذا قبل راس التيل.
1: يا سلطان اللي ياخذ مره ياخذ ألف ياخذ مليار ياخذ تريليون أول مرة إذا كانت سهلة أو صعبة بعدها.
0: أنا بوجهة نظر إلى أنه إحنا خلينا نخلي موضوع الحلال والحرام لين جماعة يبرروها على أنه هي هاي تسهيل أمر.
1: لا لا حرام
0: لأن هم ما مشمولين بالموضوع مع الحلال والحرام، ما كانوا موجودين حاضرين بهذا الدرس بالدين، هم ما كانوا
1: أكيد.
0: إيه فبالتالي إحنا حاضرين
1: داخل.
0: إيه ها بالضبط. فإذا بالتالي أنت بوجهة نظرك إلى أنه من الممكن أنه أنا أقضي على الرشوة أنه أنا أطول خلق
1: ما
0: أعطي
1: راح يمد. أنا من الناس ما في اليوم نقيت رشوة.
0: إيه أوكي. طيب.
1: يعني بداخلي مؤمن إنه راح تمشي معاملتي.
0: إيه.
1: ومؤمن أكو جهة تراقب.
0: تمام. إيه.
1: تعبر عليهم أو يغلسون.
0: إيه.
1: بس إحنا نقول دائما نتفائل بالخير.
0: أوكي طيب تمام حلوة هاي إحنا خلي اليوم نتباحث فيها هي هاي. أنا ممنون من عندك حبيبي، شكرا حبيبي جزيلا لاتصالك وتحياتي لك على مشاركتك. تسلم، شكرا جزيلا. هذا أول حل عندنا اللي هو نطول خلق. طيب خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: يا الله
0: يا الله تعال أنت. إيه
2: يا الله
0: أنت بالرشوة تعال تتهوات الطرشة.
2: أنا بالرشة وعرف أساليبهم.
0: أول ما تنزل بيدك 10,000 مدري 25,000. إيه
2: لا ماكو بعد 5 ما تشتغل.
0: ها
2: ما تشتغل
0: مجانية زين. إيه أوكي
2: يعني إذا مع احتراماتنا للوزارة الداخلية.
0: إيه
2: إذا بالموحدة معجونين.
0: إيه.
2: بالمرور عشرات.
0: ها أوكي.
2: وعندي إثباتات وعندي أدلة، خاف أحد يقاضي.
0: إيه.
2: عندي إثباتات وعندي أدلة.
0: إيه.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟
2: شلون الأمور؟
0: بلال شلون؟ بلال نقدر نقضي.
2: من أنا بالنسبة لي؟
0: إيه أنت يعني حل قول يا أبو فيش طريقة ممكن نقدر نقضي أو ما نطير.
2: الأخ موظف اللي اتصل قبلي.
0: إيه.
2: من أروح له؟ ويداعيني بالرشوة أو روح وتعال فد شوية. يعني بس. شلون يقول لك بس ألزم انه هو يريد من عندي رشوة اصيح بعلو حسي بالدائره قدام العالم والموظفين يا ناس يا عالم هذا يريد من عندي رشوة
0: زين
2: اصلها بالسلاطين اذا نجربها بدائره بدائرتين بالجوائر واحد اثنين ثلاثه يوميا يسووها واحنا الحمد لله والشكر الشغله تصير منها تنزل على فيس على الترند لنفرض ربع ثانيه بسين من الدوائر وواحد راد من عندي رشوة
0: زين
2: حتى ويا جماعتي اكيد ويا جماعتي مو شرط ويا جماعتي ويا اي واحد اعطيه تليفوني اقول له عمي صور واصيح يا ناس يا عالم هذا الموظف راد من عندي رشوه
0: زين ما الضمانه ما الضمان انه هذا الشخص ممكن يعني ما يمشي لك معاملتك ما وراح يظل ما يمشيها عادي يبلغ جماعته او يرتكب عليك
2: اروح على المدير العام
0: ايه

0: أنا والله داخل يوم تسويها قلت لك من ما احنا ليش نحكي لان ضايقيها
1: زين
0: فلان جهه من اصدار البطاقه الوطنيه اي اسم عندي يعني البطاقه قلت ما بيها انت 6000 ودفعت فلوس شلون اعطيك فلوس مو منها كاميرات فوق انا كاميرات اعطاني الله شاهد اعطاني الباكيت مال دقاير مالته
1: يا اله الا الله
0: قاعد اطلع برا سوي نفسك تدخن وحط له بيه معجونيه وجيبه وانا ماشي في المعامله
1: اويلي
0: يعني انا متقدم ما اخذت الباكيت مالته ورحت على المدير العام يا سياده المدير العام هذا الباكيت مال الموظف مالك والكاميرا صورته من انطاني الباكيت وصورتني من انطتني المفروض انا بيجي اصيح يا ناس يا عالم هذا يريد من عندي رشوه والدليل هذا الباكيت مالته مالك جاير
1: اوكي
0: قال والله العظيم 1-2 يسووه بالدوائر
1: اوكي
0: والطش ما حد ياخذ رشوه كلها تخاف
1: يعني
0: اذا تنزل علي يا ابو
1: ابصك يا ابو يعني اذا بالتالي الى انه احنا يعني
0: افضح
1: الشخص اللي اذا ياخذ رشوه اي
0: بالضبط افضح بس يكون عندي دليل عليه هو اكيد راح ينطيك دليل مثلا او يحول جزءك من الماستر ما يقول لك حول لي لان حتى رشوه تكنولوجيه
1: اي مال على الماستر يقول لك اي
0: جزءك رقم الماستر مالته
1: تمام
0: يا بحول لي مثلا هالقد على هذا الماستر اخذ رقم الماستر واروح للاعلى منه للمدير العام
1: سيادة
0: المدير هذا الموظف ما
1: تكلم
0: من عنده
1: اي في حال كان المدير ما يتعامل بالموضوع اي
0: مو المدير خطيه هم اللي حصل اهم اللي حصل
1: يعني هسه المهم طيب اذا نحكي
0: المهم اوضح
1: ونحكي ونوضح الموضوع اي
0: مو احكي عياط وتصوير
1: اي اوكي
0: اي حتى تكون عبره لمن
1: يعتبر اوكي حلوه طيب تحياتي لك بالبول يلا حلوه صار عندنا اسلوب اخر زين ناخذ اتصال الو
2: مساء الخير
1: مساء النور يا اهلا وسهلا
2: انت اليوم جايب ملعبي
1: اي لعبتي
2: طبعا مع احترامي للاخوان اللي اتصلوا هذه مو مجديه نهائيا
1: زين ليش
2: لانه لا العراقي الا خلق وطوله بال ومتعافي تمام ولا اكو ناس عندها الجرأه والشخصيه القويه اللي هي تفضح احد اكو نسوان اكو مراجعين ما يحبون الصوت العالي ولا يحبون الحركه والمشاكل وما عملت تقرب وتتاخر فما سوينا الحل الانسب والافضل وللطرفين رغم انه الموظف هسه هو ما معتمد على الراتب هو معتمد ايش قد يطلع باليوم ايش قد يجي مرات الكتروني
1: شنو الكتروني
2: ماكو مواطن يدخل دائره كله الكتروني دفع الكتروني ينتظر معاملته اكو تتبع للمعامله مالته احنا ليش صارت هوسه بمسجل الشركات
1: أي.
2: مديرها راد الكتروني نظام الكتروني
1: طيب.
2: وقال لهم محامين ماكو داعي تدخلون
1: أي.
2: روحوا للمنصه دخلوا للمنصه وقدموا اوراقكم وكذا اوكي المنصه بيها خلل المنصه شويه ممكن جديده المنصه مو الكل يعرف لها المنصه نظام احنا انترنت اصلا ما عندنا مو زين
1: زين ما احنا دائما هاي مال سيستم واقف
2: اي بس هي. بالنهايه انت ما مضطر تراجع ما مضطر معاملتك ما تتاخر الكتروني كل شيء بنظامه كل شيء بوقته انا الي دوري قدمت معاملاتي عندي دوري اجاني بالضبط
1: طيب.
2: مثل ما هو اتراجع يعني الموظف يعني يبتزك يطلع لك 100 سالفه
1: طيب.
2: احنا الموظف العراقي جدا ذكي
1: هي.
2: يعني يعرف شلون يتحايل على المراجع
1: صحيح طيب اذا الحل بوجهه نظرك الى انه نتحول الكتروني
2: الكتروني كله نظام الكتروني ماكو مراجعه دوائر حكوميه حالنا حال بقيه الدول الاوروبيه والغربيه
1: اي يعني لا نوصل ولا نشوف الموظف ولا كل شيء
2: ما تشوفه ما تشوفه
1: طيب.
2: ما مضطر
1: طيب
2: افضل حل انا اشوفه
1: يعني اسيتي عن باب تجربه انه هذا كان حل جيد
2: جدا جيد
1: جدا جيد
2: طيب. منصه اور والمنصه الجديده مال غرفه وزاره التجاره
1: اي
2: كلش يعني حل هواية أزمة ما محتاج أنا ما مضطرة أروح ويتعامل وياي من وراء خشمة وتعالي انتظري أنا تعبان أنا عندي هواية معاملات أنت ليش جاية هسه أنت شالي أنا أجيب كيفي شو تمارين
1: طيب
2: الإلكتروني أفضل
1: الإلكتروني أفضل أوكي تحياتي للسارة شكرا جزيلا اتصالك على باي باي نجمة السلام عليكم وعليكم السلام هلا نجمة عندنا اتصال يلا يلا

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو.
0: نعم.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا ومرحبا، من وياي؟
1: الله يحفظك ويا خالد.
0: خالد؟
1: نعم.
0: خالد انت منين تخابرنا؟
1: من المذكرة.
0: والله شو شو شو شكله هيك، عبالك قاعد بمكان مغلق.
1: ها؟
0: عبالك قاعد بمكان مغلق.
1: اي ما مكتب صغير.
0: يلا الله يوفقك.
1: شلون الاستوديو يم الثاني ما شاء الله.
0: ها هي. طيب سولف لي.
1: الله يحفظك.
0: شلون اقدر اقضي على الرشوة؟ شو الاجراء؟
1: على الرشوة. تقضي على الرشوة قصدك لو شنو يعني؟ بالضبط العدد شنو اللي تريده؟ اكو رشوة، اكو هدية، اكو يعني.
0: لا هي ما لها اسم، هي رشوة. آه اليوم عندي معاملة، شلون بيها أقضي على الرشوة؟
1: ما هي هي هي عندهم بيها هواية تفسير. يعني واحد يقول لك نقدم لك خدمات مقابل.
0: لا لا رشوة ما لها يعني، ما تبرر. هسه اليوم أنا هدي لك إياها تبعيد ميلادك، صرت منصب، هاي واحد أنا وياك. بس أنا مثلا تمشي لي معاملة وهدي لك هدية، هسه ما لها اسم رشوة، ما لها أي ربط. خصوصا إذا ما أعرفك ولا تعرفني ولا أكو سابق معرفة بيني وبينك.
1: والله أستاذ صراحة هي بيها باب، يعني باب من عسى أما أنا شغلتي مع سلام لك عوجة وأدفع الرشوة.
0: حلو.
1: لأنه أدر بها تساعدني.
0: تمام.
1: أوكي.
0: شغلتي عادلة بس المقابل يريد، شو أسوي له؟
1: إيه لا هو أنا أصلا أنا أريد أخذ من عندي.
0: شلون؟
1: لأن هي عوجة.
0: لا أبو العدلة شلون؟ أبو العدلة.
1: اها ابو العدله انت تجي تمشي بالعدل،
0: اي
1: توقع بموظف مع احترامه لك الاعوج
0: أي.
1: اللي يدور رشوه،
0: اي اي
1: زين، يسحب من عندها الورقه اللي يعرف بها انه هاي تاخر المعامله،
0: اي
1: يقول لك اوكي روح جيب لي هاي الورقه.
0: اي يابا موجوده،
1: صارت وياي طبعا، صارت وياي،
0: اي
1: بسجل سياره وصار هذا الموقف.
0: زين
1: زين، فقلت له اوكي اني وياك لأي جهة أروح؟ قال ما أعرف.
0: حلو.
1: يعني هسه هاي أنت هيك واحد يصير وياك هذا الموقف. تقول لأي جهة أريد أروح؟ يقول لك ما أعرف.
0: أي.
1: زين. وشنو الحل؟ ما أعرف والله، هاي نقص عندك.
0: أي.
1: احتاريت بعدين رجعت سألت بعدين عفته ورجعت للبيت وبدأت استفسار على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، قلت يا داني هذا وش صار ويا الموضوع. وفعلا أنا مصدق إن الورقة هاي ضايعة من عندي، أنا ما أدري بيه.
0: زين.
1: فسألت قلت له ماي كذا كذا، هو يجاوبوني قال واحد تاخذ السيارة ترجعها كذا مدائرة، وواحد قال لي كذا، آخر شيء بعدين واحد دخل لي قال لي يا بلف تعب روحك وين أنت بأي دائرة؟ قلت له كذا دائرة، قال لي خلاص بعد روح لفلان طير وهو يمشي.
0: إيه.
1: رحت جيت بحيث تلقاني بالباب الدحام.
0: أحا.
1: سووا مجال سووا مجال، الأخ خطوة ما يشوف مريض مريض
0: كذا كذا، سووا له مجال على البصمة على البصمة.
1: إيه. سويت بصمة وطلعت، والله ما تأخرت على 5 دقائق.
0: يا الله. إيش قد فضت السالفة؟ $300.
1: زين. قال لي هاي كذا المال طلع، أنا كان بجيبي $200، قلت له هاي $200. قال لي 100 هاي ماستر، قال لي صورة الماستر، قال لي ماستر 100 تحولها. يعني عنده ثقة بالمواطنين يعني.
0: ما فاتت الثقة. ما شاء
1: الله. الحمد لله أنا مال طلع رجع تحولت له $100 يعني. ما
0: كل عدد. هو ما أخذ 200. هذا إن الفوقانيات قالك بكتي. زايد خير.
1: أما شغلتي قلت لك يعني شغلة مرة تصير، مرة صار وياي أحد المصارف يعني من على سلفة يعني دا أسوي وجيب وودو، بس أنا طولت خلص بيها سنة.
0: يابا
1: والله سنة.
0: أيوب.
1: ما أشبع. آخر شيء وصلت لصك دا أستلم الصك. هاي نفسها اللي خلتني سنة أكثر. قلت لي والله أنا تدري أنت هاي شوف هاي وضع وهاي وكذا وايد فيك. قالت والله راتبي أنا أستلمه 75,000. قلت ليش؟ قالت كله يروح سلف وقروض

0: ما عندي مصرف.
1: الله.
0: واحدة هيك منعتها تقول لي خطيئة خطيئة بدير بالك عليها. يتيمة بالبلد. زين. وهي هاي أنطيها الورقة اليوم. ثاني يوم تقول لي هاي نفس.
1: يا يابا. زين هاي السنة إيش قد كان لو مطي كان إيش قد اختزلت بش قد؟
0: شلون؟
1: يعني هاي السنة التأخير خلينا نقول أو هي سنة المعاملة لو أنت مطي رشوة كان بش قد وقت اختزلت؟
0: خمسة أيام بالزايد.
1: يابا؟
0: أي والله.
1: باع الفرق؟
0: خمسة أيام. إذا زايدة أوكي خمسة أيام بس ثاني سنة. تقول لي روح تعال لنا بعد أسبوع أنا أروح
1: أجي ورق. أسبوع.
0: قالت لي هاي نقص روح. من آخر شيء قالت لي هذا. آخر شيء قلت هاي كتاب ما يصير هذا ما يصير كذا هذا الختم مو حقيقي جيب لي حراري جبت حراري قلت لي هذا الحراري مزور آخر شيء والله ولد يمها يعني مسؤول حرس مال البنك قلها قلت له استاذ بس شوف لها الختم قلها لا ختم حقيقي آخر شيء مو آخر شيء نشتني تعبت مني
1: تعبت
0: اي والله
1: تعبت نقضتها انت
0: والله العظيم ورا سنه ورا سنه
1: ورا سنه عرفت انت خوش ولدي زين الحمد لله
0: اي لا لا ورا سنه قلت ايش قلت والله خوش ولدي يستاهل لانه اخلاقه عاليه وكذا وهاي مشيها كميه كميه
1: هيك اي
0: ورا سنه
1: ورا سنه اكتشفوا اكتشاف
0: ادري شنو حتى بالزواج همين تمين تخطب شهر شهرين يعرفون اخلاقك
1: داز عليه طلب معلومات انت هسه الله عرفتي وصلك خوما وخضر
0: يرحم اهلك ورا سنه تقول خوش ولد والله اخلاقه عاليه
1: خوش ولد لا والله قلها ان كانت بس نقصتني هاي الشهاده بصراحه
0: هاي هاي صراحه هاي المواقف صارت واحنا لحد الان انا هسه حاليا عندي معامله من شهر الرابع احنا تشقت
1: ثامن
0: اربعه ثامن رحم الله والديك هاي المعامله من شهر الرابع انا سلمتها للدائره المعنيه اوكي بعد معاناة وتليفونات وكذا ما أعرف شنو استلمت بها أمر والأمر موجود يمي بس ما سمعت لحد الآن هسه قبل شوية تخابر على الشيخ مال المسؤول مال الدائرة حتى بلكت الله الشيخ مالته يخابر عليه يقول يا أبا هذا من طرفنا وكذا
1: مشينا إياها
0: اي والله يعني كل شيء قانوني وكل شيء هاي طبعا
1: يعني اذا السالفه ما تفض بالرشوه لازم تفض بالواسطه ما تفض بالواسطه بعد لك الله
0: رحم الله استاذ بس اقول لك ان الله احنا هاي معاناه انت الف رحمه على والدك طرحت هذا الموضوع طبعا وان شاء الله نتمنى انه من الجهات المعنيه المفروض الجهات العليا تفتح قنوات تواصل مع المواطن
1: اي صحيح
0: تمام اي شخص يمر بهيك مواقف يتواصل بس يكون يتواصل ويا ناس ثقات مو انا اتواصل ويا شخص يخابر مدير دائره
1: دير بالك ترى خالد خابر عليك وقال انت من شلونك واذا تريد هذا التليفون خالد وذاك المدير عام بساعي خابر على عمامي يقول لهم خالد يقول علي انا مرتشي قاموا
0: رحم الله والديك احنا نتمنى يكون هاي الحكومه تلتفت بهذا الموضوع تسوي قناة تواصل
1: طيب.
0: عفونا من هاي مال الإيميل والشكوى والما عرفتين وسويت هاي هذا حكي هذا ميمش
1: طيب.
0: أنا أريد شغلتي أنا رحت على شغلة
1: أي.
0: سويتها وقدمت وكذا وبالطرق الوصولية أريدها تكمل
1: طيب.
0: ما أريدك تقول لي اشتكي على المدير كذا وراح نسوي وراح نحيله مجلس وكذا هاي ما تصرف يعني ما تفيدني أنا كمواطن هاي ما تفيدني تفيدني انت تمشي لي شغلتي اولا اول نقطه تقول له اوكي انت شغلتك قانونيه انا شيء فيها توكل انت على الله انت كمواطن بعد روح خلص شغلك انت بلغت وفي مال لا
1: طيب
0: انت بعدين ورا ما تخلص شغلي ابدا باجراءاتي
1: اوكي
0: المساءله
1: طيب انا ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك تحياتي لك هلا مرحبا مع
0: السلامه
1: محمد كاتب عمار كامل ياخذ رشوه من المتصلين وخاصه المغتربين مرتضى تحياتي لك اطلع له جميله زي السلطان تسلم حبيبي يلا عندنا اتصال اكو الو
2: الو السلام عليكم
1: سلام ورحمه الله
2: شلونك استاذ سلطان
1: شلونك هلا بيك الله يحفظك من وياي اي
2: ابو علي المرداد
1: اي وسلم بك يا ابو علي
2: استاذ سلطان قصه فيك الاخت المشتركه الاتصال يعني احسن حل هذا الموضوع هو الاتمته الالكترونيه للدوائر
1: مو يوقف السيستم يا اخي
2: نعم
1: يوقف السيستم
2: هسه مو دخل لنا ستارلينك بعد العراق
1: هسه وبعد هو حجه ما واحد يحكي هسه اكو مثل عندها انه يقول حجه الرعنه ولدها هسه احنا عندنا كانت حجتهم انه النت مو زين هسه قلت لك دخل لنا ستارلينك هسه لازم ما يوقف بعد عندنا ولا سيستم بعد ماكو سالفه انه السيستم علق
2: يصير كل شيء الكتروني استاذ سلطان يعني تقدم على المعامله الالكتروني الدفع الالكتروني وتجيك رساله على الايميل مالتك على رقم التليفون مالتك انه يابا معاملتك كملت انطينا عنوان احنا نوصل لك الى جوال سفاره الى

0: موحده اذا اجازه سوق يعني اي شيء شنو انت مقدم عليه اي معامله انه على العنوان ما توصلك او بالبريد مالته ولو احنا هسه ما عندنا بريد يعني انه صندوق بريد توصل يعني صندوق البريد للمواطن بس على العنوان مالته انت العنوان مالته توصل المعامله مالته اللي حسب اللي هو اللي يريده شنو كان يريد توصل المعامله مالته
1: طبعا لا هاي تدري شو يصير هاي وراها لازم نموت يعني مستحيلة هاي مالك
0: اي مو يعني هو نظام
1: هاي تدري شنو يعني هاي دوله افلاطون تستحي سولفه هيك يصير
0: ايه نظام خطوه ورا خطوه
1: ماكو عم احنا تتخيل يعني هسه عندك مره واحد من اصدقائي سوى بالموحده وكو موضوع انه ايصال الموحده يوصلوا لك اياها للبيت من خلال طبعا ما اعرف شلون توصيل او فشي خدمه توصيل بعد من قلت له والله اكو قال لي والله اكو قلت له حلو خوش سالفه يعني لقطه جميله انه من الاخوان في وزاره الداخليه عندهم توصيل بطاقه الموحده بس هم تحكي ويدزوا لي ايميلات او يدز لي مسج وتم استلام مالتك
0: سويت السفاره التركيه تقدم فيزا على تركيا كان يجيك الجواب مالتهم اما رفض او قبول هم يجيك على العنوان مالتك
1: على العنوان مالتك ويجيك مسج وظرف
0: بالضبط ظرف
1: ظرف مين اشياء كامله
0: وجاهزه يا اما قبول يا اما رفض
1: هاي مو احنا
0: يعني نتعلم من عندهم
1: يعني ثقيله شويه
0: ها
1: والله احنا
0: بعد يمك الموضوع
1: هذا السر الالكتروني السر الالكتروني هسه هو غير سر الالكتروني
0: هاي موقع تدخل عليه وتقدم اوراقك
1: لا السر الالكتروني اللي بداخل الدوائر هاي الماكينه اللي تسحب بطاقه مال السر شايفه
0: نعم
1: اي هاي
0: اي شايفه
1: حاطين يمها موظف يقص لك ليش يقص انا اعرف اقص ايش بيه
0: دقمة دوسة ويطلع لي هذا الباص يعني فقط
1: فلان شي فقط بس هو شي مسوي ساحب لفد 20 وحدة هم بعشر تالاف تأخذ وحدة لي قدام شوية والله ما أخي يعني مناسبة هذا الموضوع يعني
0: ساتو طا ملاحظ رتب لنا الحكي شوية
1: حجي ما جيبوا لي صوندات مو صوندة هاي صوندة طيب اذا خلينا نقول انت تشجع او من الاساليب الممكنه او الحلول اللي هي موضوع الاتمته وبس السيستم كله يوقف وتمشي الامور مالتنا عن طريق الدفع الالكتروني او حتى المعامله مراجعتها ومتابعتها عن طريق الموضوع الالكتروني طيب تحياتي لك حبيبي
0: شكرا جزيلا حبيبي
1: جزيلا تسلم هلا مرحبا بمناسبه قبل فتره انا اسافر اصلا يعني طياره ودنيا ناس نروح للبيت وهاي نسافر وحياه حلوه بالضبط 40 دقيقة واقف السيستم مال المطار واقف وكل المسافرين صافني يا بشين الموضوع قال سيستم ما طيران طير ودولة وتنزل وهبوط وشروق والفروق وهاي قال يا والله واقف السيستم يا بشين واقف السيستم قال والله واقف السيستم دنيا حارة ووقف السيستم هاي وقف شغلتين أنا اثنين ما أصدق يعني أعتبرهن عفوا للجملة استغفال للمراجع اثنين جملتين اذا حكى عن الموظف السيستم واقف هاي كلش مهمه عندي مال السيستم واقف وصحه الصدور ما اعرف انا احس ان ذني انه درد ياخذ معدي رشوه من يقول لي السيستم واقف وجيب لي صحه الصدور انا اعتبرها عبالك كانه ما ادري احس واحد يرد يقطني او ياخذ مني رشوه طيب يلا ناخذ ويانا اتصال لان دام صحه الصدور الو هلا
2: شلونك هوب
1: شلون الامور هلا ابو زين
2: هلا باسي
1: الله يخليك شلون
2: ماكو حل للرشوة
1: نوب شو جيت فلشتها يعني. السالفة هسه
2: اي طبعا انا انطى رشوة اذا ما حد ينطي شلون راح تصير رشوة هاي معقولة اوقف 3 ساعات من ازدحام لو انطي له 5000 10000 مثلا
1: طيب اطي
2: اي وش دا اقول لك انا كنت ادي معاملة بكذا محافظة رجعوني يومية روح تعال روح وتعال هاي غلط بالمعاملة أروح على الدائرة المعنية يقول لي يا بالجمارك يقول يا باي مش ما هاي رسمية وشون أكو غلط وين أكو هذا الختم وهذا صحة صدور مالتنا وهذا كتاب القديم أروح يقول لي غلط إلا واحد أقول علي بن حلال حرام مو بن حلال
1: زين
2: كان يقول لي علي تعال جاي قلت ما بيه لا غلط ولا شيء امطي 25 وتمشي كل شيء ماكو والله العظيم تعطس سلطان كل شيء عشان كان أسد كل شيء ما بيه لا غلط ولا قش
1: أوكي
2: لو أظل أسبوع المحافظة بعيدة بغداد الرمادي بين قوسين للرمادي نا شو
1: زين زين شنو الحل عدا أبو زين شلون أقدر أسانر ده أخذ على الرشوة شلون أحل مالته
2: حد ما حد ينطرش وصير إضراب عام
1: اللي هيك
2: والله الناس تنطر شوي يعني، بغض النظر عن بعض الاشخاص ما اقول لك لهم، عندي صاحبي محامي اول ما طب الدائره اي دائره طبها وزع
1: زين
2: تعرفهم، قال لي لا بس انا اشتري اشتري موظف ودع السلطان يقول انا اشتري موظف اشتري، قال حبقى قاعد هنا قال لي قال هم يجون علي ما ما خلق افتر ترى ما اقول، قال والله انطى فلوس 100 دولار لحد الموظفات $100 كان قامت تتقمص فوق راسه والقران
1: دي الله. يعني اذا اذا بالتالي هسه احنا يعني خلينا نقول احنا هم حمتنا من الرجلين
2: طبعا اي هم هم تعلموا هم تعلموا انا ما متعلمين ما ما ياخذ انا تدري يعني كموظف يعني اعرف اذا ما الناس تعلمهم وما يجي يكون
1: طيب عرفت.
2: هي الناس تعلمك
1: اوكي
2: وما يجيك يصبح قام يا اخي الناس تعلمك
1: اوكي كا كا كا. اذا هي الاول انه ماكو ما نطي من الاول
2: ما ما نطي طيب ابسط شيء مواد البلاد طب بفلوس ماكو ما طب ممنوع يا مش ممنوع مواد بناء يقالوا لك على البيت 5 ملايين طب 5 ملايين حسه ما ذب 100 دبل
1: تبني بالشارع وتصعد
2: ايه اقول لك الله يسعدك زراعي مو زراعي مو مشكلته هو
1: طيب
2: ايه وتدري بيت المناطق ما احتاج اقول لك
1: يعني ايه لا هي معروفه عند العالم. طيب تحياتي لك ابو زين وانا ممنون منك حبيبي شكرا جزيلا. اي جي كي كاتب تسليك سلطان مليون بالمئه

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: كل الهلا بيك الله يحفظك. من وياي؟
1: من وياك؟ وياك عباس من بغداد.
0: اهلا يا عباس، كل الهلا بيك.
1: والله استاذ سلطان على هذا الموضوع،
0: ايه شو نسوي؟
1: فاليوم عنده معاملة بأحد المحافظات.
0: زين.
1: محافظة بعيدة استاذ سلطان وكان فيها شتاء.
0: حلو.
1: وشوف انا يعني من النوع اللي اذا عندي معامل لو فد شيء ما انام للصبح،
0: قلق
1: اظل اتقلب،
0: قلق
1: قلق شلون اروح وشلون ارجع. المهم قول اطلع بالسنتين اوصل هناك، قالوا ادي نقل سجل، قال هاي النقطه ماكو،
0: اي
1: اسم زوجتك ماكو،
0: اي
1: هاي الورقه نقص.
0: زين.
1: المهم قول رحت 3 مرات على ذبي.
0: زين.
1: وياي واحد ياخذ السائق يقول دير بالك،
0: ها
1: تقول ترى هنا ما ياخذون،
0: اي
1: وتسوي لنا مشكله.
0: زين.
1: لا عمي متواجد سانة سولي،
0: ايه
1: والله طولت الساس فوق 3 شهور.
0: احا زين.
1: والله كان واحد قال يا بدي شنو يشوفوني، قلت له والله انت ايش سالك؟ قال يا بس سهلة.
0: ها
1: قلت له شنو تسهل الموضوع؟
0: تجلس لغاية 3 ايام.
1: قال يا بس سهلة. قال اروح اجيب السجل منه وكرا ومنه وما ادري شنو، اروح للمحافظة وارجع. المهم تكلف لها 100.
0: ايش قد؟
1: يا قلت له بس 100,000.
0: 100,000
1: زين. هاي الكروة اخذها 250 200,000.
0: اي
1: لعمي سهله. قال تروح لبغداد،
0: اي
1: وراح تجي وراك حجي واشيل ال 100 ونطيه له. قلت له 25 هاي من يمين،
0: اي
1: حجي وتجيني لبغداد،
0: اي
1: واروح الزيونه وانطي السجل وارتاح على مود 100,000. يلا.

0: ها أعيد الموضوع، موضوعنا يقول اليوم نحن الآن في حملة تفاصيل، يعني أنت اليوم كمواطن عراقي جزء من مسؤوليتك أن تلقى لي حل أو تقول حل شون نقدر نقضي على الرشوة في دوائر الدولة. طبعا دهش إحنا عن دوائر الدولة أو بالمعاملات، إحنا وين ندفع الرشوة؟ ما عندنا هي، لو بالتعامل ويا بعض الأفراد، لو عايزمك على شنو؟ عايزمك عشان مو أنا، ما شو اسمه؟ مصعب، مصعب هاي ما عليه، هو مصعب يرشيك وانت اصلا بيك مجال ترشي. طيب فشون ممكن اقدر انطيني حل انت كشخص، انت كمواطن، انت كمواطنة جميلة رائعة، قولي لي شنو الحل اللي نقدر احنا نقضي بيه او ما نطي، مو نقضي ما نطي، احنا كافراد ما نطي رشوة. عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون الغالي؟
0: يا اهلا وسهلا.
1: الله يسلمك. سلطان اليوم أيه. سؤالك كلش حلو.
0: الله يخليك يسلم.
1: كلش حلو.
0: سؤالف لي شلون اقدر؟
1: انا متكلم وياك، انا صار لي سنه من طلعت تقاعد، انا شيت موظف.
0: طيب.
1: اي على مود اجيك عليها بالعافيه. الحمد لله والشكر. طلعت رادوا علي بس شائبه صغيره على مود يلبسون براسي مجلس تحقيق مالي جو. والحق يعني حتى بالشهر يعني طلع التقاعد ولا حد يزورون ورايا.
0: اي
1: الحمد لله والشكر.
0: ايه.
1: وان شاء الله اكو ناس موظفين طيبين. فموضوع الرشوه هو احنا نعتبره هذا مرض سرطان.
0: زين.
1: انت تريد الحل العلاج. الحل العلاج. العلاج مو انا اقول لك اياه. الموظف اللي يلزم هاي بعد انه تصير يعني لجان، ولجان ما حد يدري بيها يعني سرية، خلينا نقول الموظف اللي لازم ياخذ رشوه وتثبت عليه ويقام بيها، ما يسوي له كتاب يعني الفات نظر او تحذير او شيء. لا راسا اجي على وريد ماله اللي هو الراتب، اقص نص راتبه. اقص نص راتبه. اذا عاد النوب اقص راتبه كله، ما افصله اقص راتبه كله.
0: شو الفائده؟ عادي ما عنده مشكله. هو اقول لك اكو رشوه تطلع راتب موظف مال سنه،
1: ما يخالف. سلطان الرشوه خذها راح تخلص. طيب شنو راح ينام عليها؟
0: لا بس اذا انت تحكي على قص الراتب نص نص، هاي يعني ما اعتقد انه هي رادعه، لان عادي هسه مثلا اقول لك ذولي جماعه العقاري وما عقاري، شنو هو راتبه ايش قد يطلع؟ مليون، مليونين؟ ما هو شفت له شفته وحده 100 مليون.
1: ما يخالف. انت هذا من نقص راتبه وصارت يعني انت من تضرب واحد او اثنين او ثلاثه البقيه كلها تخاف. لان هو الموظف بصوره عامه عند الاساس هو الراتب. الاساس هو الراتب. لان هو خلي ياخذ رشوه، صارت عليه نظره، انطرد بعد ما راح يطلب للدائره، ذاك ما يطلب للدائره، هذا من تشغل عقوبات وعقوبات صارمه وصحيحه وبيها يعني شو اسمه، هذا الموضوع ينقضي عليه مثل ما انقضى على هواي امور.
0: طيب.
1: يعني مو رقم من الشغلات الامنيه اللي كان العراق او بغداد الشارع كان مشتعل. حتى المواطن دا يطلع ودا يقف ودا يتفتح للليل والوجه الصبح. يعني اليوم انا طبيت الطبق الصدريه بالثنتين الفجر، ما شاء الله ولا انفتحه اي حد ابد.
0: صحيح.
1: ليش؟ لان تم القضاء وهاي. فهذا الموضوع هاي تعقل لك اياه. أنا دا أحكي لك عن خبرة. أنا رجال شغلت بالدولة 36 سنة.
0: طيب.
1: والحمد لله والشكر. زين الحمد لله. فأني هذا من أقطع راتب النص.
0: طيب.
1: تحذير له. أقطع راتب النص. أنا ما أريد أطيل عليك، راح يصير عندك فترة استراحة.
0: إي.
1: فهذا إي أنت من تضرب كذا هنا وكذا هنا، زين، ولازم تكون مسنود بقانون قوي. لا تنتهي الرشوة. يقوم طيب. الموظف يخاف من المواطن اللي عنده مراجعة.
0: أها.
1: طيب.
0: تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. هلا مرحبا. أحمد كاتب الحل تزيد رواتب الموظفين. والله كم راتبهم 3000 ويأخذ الرشوة، وراتبهم مليون ونص يأخذ الرشوة. طيب طبيت للبيت قبل فتحت التيك توك حتى أكمل البرنامج. في دول عينك يا حسن، ذهبت حبيبي. شنو قل لي هسه؟ نطلع فاصل لو اتصال؟ يلا فاصل وبعدين نرجع ياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. المالية استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بسليمانية تنفي استهداف ساحة تانجرة بطائرة مسيرة وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ النجف معالجة الإشكالات القانونية للمشاريع. العراقي يسترد أكثر من 68 مليون دولار عبر دعاوى خارجية. الإعلام الأمني قتل عناصر إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. ترامب يحاول تحميل عمان مسؤولية انهيار صفقته مع إيران. قاليباف مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم أمريكا ببنود مذكرة التفاهم. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. غارة مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. طقس العراق تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة.

0: على 6 فائزين 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
3: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

0: طيب مستمعينا طبعا رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. سؤال الحلقة شي يقول، يقول احنا في بلد حقيقة يعني مؤشر الرشوة عنده كلش عالي، ومعاملة ما تمشي عندك بصراحة بأي دائرة من دوائر الدولة إذا مو رشوة، يعني إلا ما رحم ربي بالنسبة عالية جدا، نتعدى احنا 80% من معاملاتنا ما تمشي إذا ما ترشي، إذا ما ترشي وإذا ما سلك الأمور. فبالتالي أنت كمواطن عراقي جزء من تحملك أو جزء من فكرتك أنت لتطوير هذا البلد، شلون أنا أقدر أقضي على الرشوة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-5 و 07-8-02-11-6-1-1-7. بإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 07-2-0-1-1-4-1-5. ناخذ يلا ناخذ يانا اتصال غير. ألو
1: ألو
0: ألو
1: أهلا
0: لك عند على السلامة.
1: إيش يا أبو شكر؟
0: وين كنت انت غاب صالك 3 ايام يومين؟
1: لا ما ترى ما جيت بواحد، كان الموضوع يعني كلش حبيته و...
0: ايه
1: وكلش حاولت انه اكتصر وهاي بس ليه؟ ما حلفت
0: صدق؟
1: لا واخرى انا كان كلش يعني كانت ببالي اكثر من فكرة وكان هجيت يعني والله بس ما خلاص بس
0: حلوه. ايه
1: شوانك انت؟
0: حلو بالصوف حبيبي الله يخليك. سولف لي
1: ترى من قيدنا بالبداية انه تطينا سبب واحد ورقنا، كان عندي كم سبب كلش حلوة.
0: لا واحد اقوى واحد
1: يعني أنا حسيت إنه شايف بالجيش قبل يصير مداور مال الجنود،
0: إيه
1: ما يخلون أحد ثابت حتى ما يسوي علاقات
0: فر.
1: آه فأنا أشوف المداور مال الموظفين شغال أحسن.
0: شلون هاي؟
1: صح ولا لا؟ أيه؟ لأن أنت من شو كنت تأخذ رشوة؟
0: إيه
1: من مضبط.
0: زين.
1: مضبط ويا المدير، مضبط ويا عرض حد شي برا. مضبط ويا ابو الاقسام، مضبط ويا ابو لا يعني مضبط
0: شبكه
1: اها. زين انت

0: لو راتب والله. هسه تاخو بالعد اقول لك سالفه، هسه اكو مسؤولين بمناصب عليا هسه مثل هذا كان، هسه نرجع لنفسه احنا، هذا صار عندنا مثل مسمار جوحه راجعين رايحين جاي عليه، صار مطب عدنان جويني مدير بدا اقول لك مدير توزيع نفط ايش كبرى الاسم مالته المسمى الوظيفي.
1: ايوه
0: والله هو طلع ياخذ
1: انت تخيل هذا الاسم مالته ايش قد
0: ما تخيل مثلا مو مثلا ايه لو مثلا هسه احنا صار عندنا امر القاء القبض صدر بحق نائب بالمجلس ماخذ رشوه، وهذا خو بيستلم 8 ملايين مو موظف يستلم 600 و500 ومليون.
1: من هذا المتكفي 8 ملايين مثلا بالشهر؟
0: هو ما متكفي، هو مو متكفي، هو يعني نفسيا يبحث عن المزيد. عافية بالضبط. مع العلم انت هسه كم واحد انت لاش تفرها براسك، كم واحد من يلزمهم اللي هي اول وهده ما صولت الفجر ماكو ذولي، كم واحد من عندهم من كان يطلع قلنا لهذولي مرتشين فازين.
1: انت شفت البكسي اللي بكيته
0: ايه
1: عليها صيف
0: ايه
1: انا انقهرت والله،
0: مو
1: حجي بكسي بكسي وحسها طبك
0: ثغب تذغب
1: بالذهب مسوي تذهب مسوي تذهب
0: ايه مالي كلام الكلام مساعدة. الكلام السوي ذهب الكلام
1: ايه بتوت تموت على بتوت
0: المهم فبالتالي انا ارفع راتبه، شو ارفع راتبه هو هذا الجرف مال ارفع راتبه
1: ما تنترس عينك
0: ما لا لا ما
1: مو انت اذا تجي عليها مثلا هسه انت يعني لا تقيل مثلا هاي اخر بوقه له 20 مليون دولار
0: مثلا
1: وما ادري كم كيلو ذهب
0: اي
1: انا سالتك اول ما صارت البوقه قلت لك سلطان اللي بوك هلقى شو يسوي بيهن وانت
0: والله
1: ما اعرف
0: ايش
1: تريد تسوي
0: ما اعرف
1: ما
0: ادري اصلا صدق هسه والله مثلا هسه انا تعطيني 20 مليون دولار يمكن انا اذا اقول لك اول هدك وتفاصيل راح اصرف لها فد اصرف لي فد مليونين ثلاثة قول مثلا حلو
1: لا ما تخلص
0: مليونين هسه اقول مليونين ثلاثة اخذت انا بيت هنا
1: انا اسوي
0: ب17 بطين اي وين ودي شو اسوي يوميا اقعد الصبح ارتشف القهوه وباوع عليهن
1: شو اسوي انا والله
0: شو اسوي
1: توزع على قرايبك
0: مثلا
1: ما من يستاهل من قرابك تطيب
0: ما طيب ولا واحد
1: حجي ما ايش تشتري
0: ايه مثلا
1: اشتريت ايش وقت تتونس بيه
0: مو هي هاي
1: ما اعرف حجي والله بحيث دخلت شنو اغلى شيء بالدنيا تقدر تشتري
0: ايه
1: اشتريته وبعدين
0: مو هسه احنا نحكي عن
1: مو انت هم اذا تشتري ما تقدر تستمتع به
0: مو بالضبط
1: من اين لك هذا
0: بالضبط هسه اخذتهن انا وطفرت ورحت برا ورحت اشتريت لي اختي ب 60 مليون دولار واشتريت قصر بمليار واشتريت ما ادري شنو اشتريتهن خلاص هسه اشتريتهن هو شو تريد تشتري انت تشتري مقاطعه اشتري مقاطعه جزيره دي تنباع موجود اي جزيره
1: شكيره انت قول اشتريت قول اشتريت
0: ومأمن على عيوني المهم قول اشتريت وقعدت هسه مو اهم اكو لقطه من اللقطات حتقعد اكو عندك باقيات شو تسوي باني اليوم اشتريت بوت هذا زورق ب 60 مليون دولار هسه حعيش بيه
1: ايش اشتغل بيه
0: اطلع طلعت
1: عبر بين كرخور صافه
0: اجى مصطفى لا هسه اكون ما عايش هنا اني اجاني مصطفى وصديقي وقلت له تذكر علي وجوال وقعدنا اخذنا فره ساعه ساعتين ثلاث ساعات يوميا شهر سنة نفتر بالبوت سنة نفتر بالبوت هسه سنة غير سنة وراها راح نرجع لليابسة وراح نقعد وعفت ذاك وطابق ومرطع شنو يا هاي مو انت هنا
1: ما تعرف
0: اي ما اعرف اشتري السيارة
1: بنفس الوقت اكو فد ببالي فكرة
0: ايه.
1: انه مستحيل ان يكون هنا شخص واحد
0: لا هنا مو شخص وانا يعني
1: تشيلوه
0: ايه هو عدنان عدنان اتش ار
1: رقبته تتحمل
0: عدنان اتش ار حجي
1: ألف رحمة الوالدين
0: اتش ار ايه اتش ار
1: بس هو اتش ار كان بس هو عين الولاد
0: ايه هو كان
1: رجعوا عليه وطنية
0: رجعوا عليه بيجي كلها رجعوها عليه
1: ظلت بيجي حتى بيجي فردوها
0: طيب اذا بالتالي انت وجهة نظرك الى انه
1: مش تنتظر انه يكون انه مداور الموظفين افضل بحوالي
0: حلوة خوش سالفة هاي تمام
1: صح لو لا
0: اوكي هاي يا لك
1: ماشي حبيبي باكر هيك مرتب باكر لا مو خمس
0: عقبه
1: الخمس
0: ايه طيب تحياتي لك هلا سلام كاتب أصوره وأنشره وخليه ياخذ رشوة بعد وخليه ياخذ رشوة بعد والله عيونهم ايش اسمه زي منتظر كاتب تحياتي استاذ أحمد الموسوس الشهد محلين البرنامج وين هاي بالبلاد محمد كاتب

0: تجيبهم وانا اضبط لك ال 20 مليون اذا اخذ عليهم فوائد همين نفس السالفه. ايش بيك شو تضبطهم شو انت اذا اعطيني المصطفى مصطفى انت ما طلعني مطلوب اخوك. طيب شنو هسه اتصال. الو
1: كبير
0: هلا.
1: انا همي المصطفى انا وش تبي تبني؟
0: ما عندي شغل صعب ما اقدر هذا صعب ما اعرف له.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: انا بالرئيس. شلون اخبارك؟
0: الله يسلمك. سولف لي
1: ابو السلاطين. انا بالنسبه لي تدري بيها فضيحه.
0: ادري بك انت ما انت ما تتوصى. اي
1: يعني اعيد انا اخ بسام وبلال.
0: بلال
1: مو اقول صيح بالدائره اضغط
0: اضغط.
1: شايف
0: يا هل يا من ضيعوني
1: يقول
0: اقوم
1: يقول جد يقول اقوم اتوارى يعني طلبات
0: بالدائره
1: بص الدائره. بس انا شو اقول اليوم المبتز اللي يبحث عنه منه انا لو انت لو الداخليه
0: لا اللي يبحث عنه الجهات الرسميه
1: اللي يبحث عنه الف رحمه على رحمه انزل بيان وكتاب رساله فوريه رساله حركات انه الموظف الشرطي اللي واقف هناك المواطن من يطب للدائرة لا تليفون لا ساعة لا محفظة لا قلم كل شيء ما يجي لا جداحة.
0: مصطفى مسمعت صار الموضوع الماستر الله يخليك
1: كل شيء ما تأخذ
0: زين. ما أخذ ماستر. ما أخذ هسه ما أخذ هسه بس راح يقول لك الماستر ما تيجي قد عد حول لي وهاي
1: رئيس من نطب تتفتش ومن تطلع تتفتش.
0: طيب لا مو انا هسه مو هذا ولد 300 دولار قال له عم اعطيني 200 هسه وحول لي ال 100 على الماستر راح يرجع للبيت يحول لي
1: تمام. انا مثلا شنو اينشتاين داح فوق الرمز مال ابو الماستر
0: يكتب لي اياه بورقه ويحطها في جيبه
1: اكيد راح يكتب لي اياه بورقه
0: اي
1: فاني مره راح يطلع عنه بس شيء واثنيناتهم تعال هذا الرمز مال من مال هذا احطه بالبورس مثل الخوت ولد تمام يعني كلبسات زينة وسيرهم للقاضي ويحكموا كل واحد 6 شهور
0: الراشي والمرتشي
1: وغرامة الراشي والمرتشي اثنيناتهم
0: حجاية هاي ثقيلة.
1: ايوه خلي عليهم غرامة 6 ملايين واذا يريد ما ينام بالسجن يدفعها شلون نقدر نقول البدل اسوي 12 مليون
0: زين
1: فما حد راح يبوق بعد
0: يعني هي بيها
1: بين ترى من بده يعلم الموظف على على الرشوه
0: هو احنا
1: المواطن
0: احنا طبعا هو خلي البينا من الاول
1: الدليل انا اليوم اذا ارد اروح للمرور الجامعه الاماميه وغطي ارضي مكسوره والواقف الشرطي ايش راح يسوي؟ راح يقول لي اطلع
0: تمام
1: بس انا قبل ما اطبق السياره اطبقها مسافه وانزل اتمشى عليها مصطحش اللي فكرته بالعشرة
0: ينتهي الموضوع
1: مو يشد عيونه لا مو يشد عيونه
0: اي سيد خشم
1: حتى هو بكان الهزة
0: زين يصير نوفس يقوم يشوفها صافية
1: اي هو يهز بكان الهزة
0: اي
1: فمن الدي يعني انا شغل في عوجة والموظف عوج مرتكي في عوجة والموظف عوج مرتكي فأنا الأساس يعني الأساس من عندي آني أنا لو موظف يقول أعطيني ألف ليش أعطيك ألف الألف أعطيها لبني ما أعطيك إياها لك
0: ما
1: يعني أنت يا موظف
0: مشكلة
1: أنت يا موظف يا نزدي أكو مثل جاء محمد أبو كندا قال إحنا كنا نلعب بالشارع بس كنا مؤدبين بس اللي قاعدون بالبيوت طلعوا للشارع صح
0: والله صح
1: تمام. أنا اليوم أنت يا موظف أنت من عندك عائلة تمام وأخذت من عندي 5000 أخذتها أنا بقلبي أقول لا حلال ولا مو
0: هاي بقلبك
1: زين هاي الفلوس السلطان حلال لو حرام
0: ما لها خاصية ما أنا موكو أول متصل قال ما أول اتصال حكاها يعني أحد المتصلين فقال لي مو هي تعتبر حرام وما أدري شنو قلت له عوف لي الحلال والحرام لأن العالم قاموا تمشوا في الحلال والحرام ما عنده مشكلة لأن هو يبوب على ألف تبويبة بدليل هو نفس المستمع الخابر قال لي هسه أي نوع رشوة الهدية فهمت يعني إحنا هم عندنا تبويبات تبويبة كفتشي اسمها هدية كفتشي اسمها حق التعب

0: هي بدليل انت تحكيها مرات مثلا من يجيك مثلا واحد مرتشي او سالفه تقول يابا حق تعبك عشاك غداك ما ادري شنو هالسوالف هاي تعبانه فهي هنا الفكره احنا هم
1: زين استاذ بلو انا
0: احكي يلا سالف ايه
1: زين انت هسه انت توكل ابنك حرام
0: لا طبعا حلال قوه
1: خوش حكي تدري انت من التوكل حرام هو هم راح يوكل ابنه حرام
0: طبعا
1: وهذا اللي بيصير نتيجه حرام هذا اللي بيصير بينا جهل فلوس ماكو بركه
0: ما حد حيفتهمه هيجي مصطفى ما حد حيفتهم وداعتك يفتهم هيجي مصطفى ما حد حيفتهم وداعتك والله العظيم احنا عندنا مجتمع ما راح يفهم بهالطريقه اللي قاعد تفهمها بدليل هو هسه شبيك هسه حتى اكو ناس حكيت على سالفه ذول اللي لزموهم قالوا يابا هم مقابل ايش سووا هم هذا اصلا مال سايب وليش ما يحاسبون الدوله اللي خلتهم هيك باوع يصير اكو نوع من التبرير وهذا التبرير كل ما يكون بهالطريقه كل ما احنا نبرر اكثر بطرقنا يعني هي مشكلة. طيب تحياتي لك أبو الصوف. شكرا حبيبي. كبير صالح ممنون هلا بك ما سابق. ناخذ ويانا اتصال. ألو.
2: يا بألو.
0: يا أهلا.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الأمور؟
2: عمار البارحة دعيت لك دعاء.
0: إيه.
2: يا محمد العربي.
3: سرع البنزين. لا عم هذا غاز. البنزين ذاك ديش.
0: هاي وين انت؟
2: يا بعدرونا شوية لازم يصير على الغاز.
0: اي على الغاز.
2: على الغاز.
0: شلون الاخبار؟ تعال سولف لي، شلون اقدر اقضي على الرشوة؟
2: والله بالسلاطين شغلة وحدة بسيطة.
0: وهي بسيطة.
2: اخلي كل وزارة.
0: ايه.
2: شلون الكابون؟ مثلا وزارة المالية.
0: ايه.
2: الدارة الفلانية.
0: ايه.
2: يصير كابون يتوزع. بالباب على الوزارة مثلا انت شلون الطابع
0: ايه
2: معاملتك مثلا ب 10000
0: ايه
2: تاخذ هذا الكربون ب 10000 تعطيه للموظف الجوي
0: طيب
2: اي هذا الوزارة شو تسوي ترجعها للبنك المركزي
0: ايه
2: وتاخذ ايراداتها على هذني الكربونات شلون نظام الكاشير
0: ايه
2: عرفت شلون
0: ايه
2: شلون
0: ايه
2: هيك يالله بعد ماكو هاي
0: هذا تحكي هذا تحكي كرسم أنا هنا أنا قضيت على الرسم الزايد بس بالتالي هو يقدر يأخرها عليه المعاملة شو سوي الآن؟
2: يقدر يأخرها على شنو يأخرها بعد؟
0: يأخرها خلاص يقول لك إجراءات شو سوي؟ إيه؟
2: هتتأخر لا هو يدري بالمعاملة ما تتأخر؟ لا يدري بالمعاملة ما تتأخر ويرتشي هذا بحث آخر بس لا دا أحكي لك أنا المعاملة الأصولية الرسمية ما بيها شيء هيش هذا يقوم شون على هذا الكربون مثلا معاملتك ب 10000 على سبيل المثال
0: طيب. قلت
2: لك تاخذ 10000
0: هذا الرسم مسيطر عليه شوف ما حد بينا احنا اليوم عنده مشكله بالرسم الرسم خليني انا عادي ادفع الرسم عسى ما يكون مليار ما عندي مشكله بس بالتالي بس يسحب هو المعامله مالتي راح يطلع لي مثلا ورقتين ثلاثه نقص هاي يجيب لي اياها هاي وديها مثلا تعال بعد اسبوع تعال بعد شهر هسه مو هي هنا الفكره
2: لا حجي مهم مش ياخذون هم عن طريق الرسوم شلون دي يخبطها وياها هاي هاي ها هل قد تصير عليك ها هل قد تصير عليك بينما دور رسوم معينه ما يقدر يعبر من جوا العبايه كم فلس
0: طيب
2: اي هيك هذا اني شوي نقدر نزمها والشغله الثانيه ما اخليها مال ماستر مثلا انت شنو ايش عندك على ماستر على الماستر ماكو شيء هاي اسمه الماستر لا نقد ولا ماستر
0: لا شنو شلون
2: بس رسم بس هذا الكربون بس
0: ايه اوكي
2: عجب الموظف عجبه ها يفتش الموظف
0: ايه.
2: اخاف هذا مثل يورق له كم كربون مثل
0: ايه ايه مال هاي ايه
2: ايه ها كم كربون عبي لي اياه بكربون مدري شنو يطلع هو مثلا يبين حين لو شو شنو لا
0: ايه.
2: على العدد على رقم تسلسلي
0: اوكي ايه
2: ان شاء الله واوجه تحيه عندنا ولد هو حد يسمعني
0: ايه
2: اسمع عهد
0: ايه.
2: ابو حسون
0: زين
2: حجي هذا موظف بس ما اقدر اقول وين بيا دائره
0: ايه من شهر
2: ايه من شهر يوميا ما يشيل فد مليونين
0: حلو ما شاء الله عليه خوش شغله والله
2: ايه ما حد يسمعني
0: لا تحياتنا يا عهد ابو حسوني تحياتنا
2: ولا شويه جيم وفتنس وهاي داب احنا كله اكل صحي
0: اوكي طيب
2: شارعين رامبو
0: طيب تحياتي لك حبيب القلب شكرا جزيلا ابو لارا كاتب ربي يحفظك استاذ سلطان على برنامجك الراقي تسلم يا حبيبي ابو لارا ناخذ ويانا اتصال

0: قال ألو.
1: ألو.
0: نعم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: عمي يم الموضوع.
0: يلا يا الله هلك.
1: ودعتك. محلولة سهلة، أسهل منها ماكو.
0: منو ياي؟
1: سلام.
0: ها؟
1: سلام.
0: سلام، يلا سولف لي سلام. شون؟
1: الحل الأمثل.
0: إيه.
1: إيه بس هو صعب، ما يسوونه.
0: صغرت تقوله؟
1: إيه، ما المراجع ما يوصل للدائرة ولا يشوف عتبة بابه.
0: شو يسوي العاد؟
1: شنو ما يسوي؟ الكتروني.
0: الكتروني زين.
1: إيه.
0: وإذا وقف السيستم؟ عادي.
1: لا لا، ده أنا قلت لك، مو قلت لك صعب.
0: أي ما هم لا، هو مو صعب، هو سهل وعادي ونرتب الأمور بدليل. هسه اليوم الدول العالم كلها عندها يعني حوكمة إلكترونية، بس مو احنا عندنا سالفة، عندنا حجة. انت اليوم يجيني سلام، يا استاذ شو بس انا مقدم على معاملتي، شنو وضعها؟ وقف السيستم. هسه انت تدري وقف ما وقف، ما تعرف ما تدري بعد.
1: هم حل بسيط، هم موجود.
0: يلا إلك.
1: هم حل وزارة الاتصالات. تسوي لهم لجان وكل دار تخلي لجنة. وتحل المشكلة.
0: لا هو سيستم واقف، مو واقف صدق.
1: أدري بي واقف عبثي غير.
0: واقف يمي، أني واقف عدي.
1: واقف قصدا يعني.
0: واقف إيه جيت علي. شنو الموضوع؟ ها؟
1: أقول لك واقف لغاية في نفسي يعقوب.
0: لغاية في نفسي يعقوب، ويعقوب ما شاء الله من شار إذا مو إليه يعقوب.
1: خالي. الله يخليه. هو ذا المراجع ما موجود.
0: أي.
1: السيستم شلون يوقف؟
0: مو أنت هم تطق روحك وتتراجع. إحنا مراجعين شلون إذا ما يقف بالباب ويدفع روحه ويحكي ويا الشرطي.
1: مو هي لا المشكلة.
0: كوانيتين وجاي من بعيد، كلهم جاي من بعيد. أنت لوحك قريب ماكو.
1: أنت لا تجيني تعالج الموظف.
0: أي.
1: الموظف ما بي مشكلة عمي.
0: ايه.
1: المشكلة في المواطن.
0: ايه مواطن والله. ايه.
1: والله عظيم، لا تقول الموظف. الموظف هو شلون تجرى يوصل هاي المرحلة؟ ايه. لو ما المواطن بيحقلك. ايه
0: والله. انا بالمناسبة واحدة من الاشياء دائما اللي اتساءلها، يعني دائما اكو بالدائرة، اكو فد يعني بداخل اي دائرة اكو اللي مشون معاملاتهم عبارة عن نصين، نص جاي ما يدري ايش السالفة يريد يكمل معاملة، والنص الاخ دائما جاي محافظات، مستعجل، مريض، عنده ايتام، عنده دائما عنده مشكلة بال ما اقدر اوقف راسي يعني. جاي والله مو محافظة. ليش محافظة؟
1: لعد هي المنافذ اللي خلت هاي السوالف تصير وتكثر. شني انا مريض. انا جاي مريض. انا جاي بالتاكسي جاي. انا هي هاي
0: طابق بالشارع. ليش طابق بالشارع؟ اطبق عادي فرع.
1: سلطان ترى انا موظف. انا اعرف هاي السوالف. والله عظيم. هي هاي السوالف. هو يجيك من هذا الباب. يعني هو ده يقول لك اطلب. بس ماشي ليها.
0: بس ماشي ليها. اي بشرفك.
1: بس ماشي ليها. انت اللي تريد.
0: أي.
1: بس في سبيل خطية هذا لا يعرك القاعد بالسيارة.
0: اي خطية.
1: لا يروح يتخرب. والله عظيم سلطان. يعني فالشغلات. شغلات. ها مو ياخذ من عنده رشوة وما ادري شنو هالسوالف. طلع. ابن الحش السامع، ابن الكلب ما يمسون
0: الا برشوه،
1: ما يخافون الله.
0: دس عليه خط مسخم، قال لك اعطيني. شنو الموضوع؟
1: انت شنو انا اصلا ما حاكي وياك، انت وحدك فتحت الشيطان. نزعت الاعزام. رحمل ابوك. لا تقول لي انت، لا تقول لي موظف. انت لا تحاكي تقول لي موظف مكتشي. لا موظف، لا والله نزيه.
0: هاي
1: والله الموظف نزيه.
0: اسمع، هاي يوم احدى الدوائر بالسنك، مو بالسنك. ايه؟ يعني باب الشرجي وهاي تمام.
1: ايه؟
0: فاجى واحد رجال يعني وضعه جيد خلينا نقول، ويا ابنه. واجى اول ما هاي ضرب السره، ما ادري شنو، الله يخليكم، بيتي بعيد. اجى وصل للموظف. ايه؟ بس الموظف تدري شنو؟ واحد قباحه. ايه؟ واحد قباحه هو هذا الموظف، قبيح جدا. المهم والكعبه. فاجي عليه قال له اني واخو عمك وهاي ابني وياي وبيتنا بعيد. قال له وين بيتكم حجي؟ صفن. طبعا شنو هنا انا صار اس طويل بالدائره كله سكتت.
1: كان
0: قال له والله بعيد، تدري بالهاي بعيدين احنا. ما قال له حجي وين؟ احنا باب الشرجي قلب بغداد. اي منطقه هي قريبه على بغداد؟ يعني احنا بالنص. قال له وين بيتكم بعيد؟ المهم نام النا قال اعطيني المعامله، سحب المعامله. ايش طلع بيتهم وين؟ بس تخيل بيتهم ورا المعارض مال نهضه بشارع فلسطين. قال له حجي لو جاي مشي بيتكم مو بعيد. قال له علي خلي الفايل هنا. قال له ثاني سالس. قال له ايش جاب ابنك وياك؟ قال له ماني ما اقدر امشي وما ادري. قال له هذا طابق خامس وصعدت الدرج عادي، بس ابنك وياك تجيبه على شنو؟ قال له اعطيني اياها حجي. قال له اليوم ايش قلب الشهر؟ والله اتذكره لحد الان. قال له خمسه. قال له تجيني يوم 20. كان يصفن هو الحجي والله 15 يوم شتله. قال له عمي وانت تصدق تحكي وهاي؟ قال له اخويا ايش قام يا هاي شايفه مال التاشيره مال ايد مال اخويا مشيها؟ قال له حجي رشوه ما اخذ، روح اشتكي عليه مدير عام وخر من انا بلا زحمه عليك طيني فايلك. انا طبعا انا شنو فول امه قلت حجي بس ما رخصتك عندي طيتها اياها. تخيل
1: اي سلطان.
0: فتخيل احنا عايشين بهاي الكميه من
1: السلطان. من هو هذا عصر السرعه احنا افتهمناه بالغلط.
0: ما احنا ما يمنا احنا
1: عصر السرعه افتهمناه بالغلط. عصر السرعه عندنا تروح تجيب خبز بلف بدقيقه.
0: اي شلون
1: هذا عصر السرعه؟ والله عظيم والله ما له مفهوم عندنا نهائيا.
0: لو تخبزهن هم تطول 10 دقائق.
1: والله ما اكو مفهوم العصر السرعه ولا احد قارئ تعريف عصر السرعه نهائيا.
0: ابدي ابدي
1: عصر السرعه اطلع بسرعه روح كمل شغلك
0: بالدرج. اي هاي هيك شيء بالضبط.
1: شلون ما تعرف؟
0: اي ما تعرف. اي صدق
1: بس كملها يا بليش. ليش بسرعه؟ مو احنا وقت عصر السرعه هسه؟
0: ماكو عصر السرعه، هي معامله تمشي عادي وطبيعي.
1: خل شيء يذكر. بنمشي بالشارع ذاك اليوم. انا امشي بالشارع بس مالي خلق تعبان شوي بصراحه هم شوي انا طوختها. باخذ السايد اليسرى وامشي على كيفي.
0: حاشرته
1: بس انا شنو يعني مدولر.
0: مو يمك
1: مدولر. اي ما اعرف شنو الموضوع امشي على كيفي وما ادري شنو هاي السوالف. من قد ما مدولر تخيل يعني انا محتر ومنزل الجام ما مشغل تبريد. ناسي اشغل تبريد.
0: صدق كذب شنو مطلوب؟
1: والله العظيم هيك ما اعرف يعني ما اجتني هي لحظه ما ادري ايش فيها.
0: لحظه ادراك.
1: المهم فات واحد من يمي هاي حكي الصبح. فات واحد من يمي صار بصف نزل الجامع.
0: يا الله
1: عمي انت وين عايش؟
0: ها وين؟
1: قلت لها عمو شكو؟
0: عايش. ها وين؟
1: قلت لها شكو؟ انا حسيت على روحي قام.
0: قلت
1: له بكو قول. قال عم احنا بعصر العالم وراها. قلت له
0: عد عصر.
1: قلت له بس انا باصل ما ادري روح. قلت له خلف الله عليك.
0: اي والله
1: قال ما ادري وين جاي.
0: انا بعدي مو بهالعصر وصلت له والله.
1: قلت له انت وين والناس وين؟ قلت له عد جرب معنا والدي قعدت.
0: الله زين قعدك مشكلة حلوة.
1: حجي جاي اقول لك احنا هسه نرجع
0: عصر السرعة.
1: احنا مفاهيمنا كلها غلط. هي اهم حالها بسيط. هذا النظام اللي قلت لك عليه الاسمتة وهالسوالف صعبة. مو سهلة
0: بس مو مسهل
1: من عندها.
0: زين
1: اكو اسهل
0: شنو؟
1: كل دا تسوي استعلامات الكترونية.
0: تمام.
1: واحد الاستعلامات قاعد يسمع من عندك وتسمع له انت تطلب من عندك تقدمه. تمام.
0: وروح
1: تنتظر. في حال تنحل عملتك بدقائق او بسرعتي
0: انت
1: عزيز مكرم. تمام. في حال معاملتك تتاخر يعطيك موعد قبل روح تعرف يعني
0: خوش سالفه هاي.
1: وهاي كان معمول بها يعني حد قبل فتره.
0: اي بس شافوا تصرف
1: بس هم المدراء يعني المدراء
0: مو قام يوصل لشيء. طيب
1: تقبل الله تقبل الله تقبل المدراء لغاها.
0: طيب المدراء مو قام يوصل لشيء ايش بيك؟
1: اوكي
0: ملا. ما يوصل الموضوع يفض بجوا بالاعلامات وين ردي
1: فوق من هاي قيس تعلمات تكون عليها فلوس قيت الله هذا الحكي جزو حاسبات وما ادري شنو
0: خلاص العقد فلوس فلوس العقد خلصت
1: ليش على
0: زين. طيب تحياتي. شنو
1: بس الله غير الله ماكو قد ماكو استغفر الله ساعة.
0: عبد الله وين ربك بس ربك
1: عبد الله عليه السلام.
0: عبد الله عبد الله
1: غير الله
0: بيحل
1: موضوع الأرض من كل النواة. كان الله يحب المحسنين. كما لا أسمع
0: تأخير. مع السلامة. أهلا بيك. مع السلامة. عندنا ضال؟

0: يلا طيب ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: الو. نعم
1: مرحبا استاذ.
0: كل الهلا.
1: شلون اخبارك؟
0: الله يحفظك يسلمك.
1: الله يحفظك.
0: من وياه؟
1: لا ترجع شويه تنطيني خصوص هالموضوع. لا مو
0: شنطيك شو تريد
1: يعني؟ خل اسولف لك الموضوع لانه طبيعه عملي هذا.
0: اي طبيعه عملك يا هي انت راشي مرتشي. اقول لك انت طبيعه يلا قول سولف لي. اي
1: اولا مع احترامات لكل الموجودين نشكر هذا الموضوع مطلوب بالعراق لانه كان امشي الامور
0: حلو.
1: هاي واحده. اثنين الاسباب. الاسباب ان سببين رئيسي اللي هي الشعب والدوله.
0: حلو.
1: الشعب انا اقول لك شعب مو مواطن، الشعب اللي هو موظف ومواطن.
0: اوكي حلو صحيح.
1: هذول الاثنين والدوله. شلون الشعب شلون الشعب الموظف والمواطن؟ اولا احنا اليوم اي شخص يراجع الدائره ويشوف الموظف يقوم بواجبه على احسن حال طبيعتنا بامورنا الاجتماعيه هذا اليوم مقتعد شغلتي خلينا نعطيه هديه، خلينا نعطيه نقول له هذا عمله. هذه واحده.
0: طيب
1: اثنين كم واكه خاصه الاماكن اللي فيها احتكاك مباشر
0: والمواطن. ايه
1: هذه لا تتوقع موظف يجي هيك يطاع اذن بالطرح وقلوه لا.
0: اخذ ايجار
1: اكو لا يعني اكو انت اليوم مكان دي لازم تنطي مثل ما تاخذ تنطي.
0: اي طبعا هي سلسله.
1: اي الشغله الثانيه اللي هي سبب الدوله بالموضوع
0: بس هذا يفرض عليك بس اذا تسمح لي هذا يفرض عليك مبلغ معين انه لازم كموظف اليوم انا اصير بهذا المكان يفرض علي انه لازم هالقد انطي
1: اكبر اماكن ينفرض
0: هسه احنا بغض النظر عن اكو اماكن نعرفها بس اليوم مثلا معامله دوائر الدوله بداخلها بالموظفين ذول التعامل مباشر هذا يفرض عليك انه انت يا اليوم جبتك جيب السلطان حطيته تجي عليه تقول السلطان ان حطيناك هنا وترتيباتك وامورك انت اريد امورك انت اريد تسلمني يوميا 100,000 بالزوق بالعافيه سلمني 100
1: ال 100,000 اكو ارفيس تقعد له فيه تنطي لا
0: ها هيك حلوه.
1: ايه اكو مكان لا تقعد
0: له ماكو ما ما ما دبرها روح الارشيف. ايه
1: الشغله الثانيه كدوله.
0: ايه
1: كدوله الدوله المشكله بالموضوع القانون والطار
0: بالضبط
1: انت كمواطن ترى دافع 5 احسن من 7
0: احسن من 7. اي
1: قانون اللي بيت الموظف هذا في سبب يعني سبب عشره حسب تطور حسب للموضوع الحل ان شاء الله واحده كلش بسيطه
0: اللي هي
1: اولا ماكو شيء اسمه موظف راتب مقطوع.
0: شو نسوي شلون
1: ماكو موظف راتب مقطوع خاصه بالدوائر اللي فيها احتكاك؟
0: زين شلون هاي
1: انا الموظف اليوم انا سلطان موظف بدائره من الدوائر باحتكاك المواطن.
0: أوكي.
1: انا الموظف انا اعطيك 500
0: بس
1: انطي نسبه من المعامله انطيك مثلا اليوم كل معامله انت علي 10,000 دينار رسميا من الدوله.
0: اوكي يعني معناها جزء راتبه بدل ما انطيه اليوم مقطوعه لا انطيك 500,000 وال 500,000 هاي تشمل مثلا 100 معامله بالشهر كملتهن اخذت ال 500 كملت كملت
1: موظف بداره.
0: اي
1: موظف بداره المعامله بالظروف الطبيعيه تنجز بربع ساعه
0: مثلا
1: بالظروف الطبيعيه. انا سلطان اذا انجز كل ما ينجز المعامله بوقت اقل
0: اي افتهمتك. اي اجي اسلم يوميا بالاخير الدوامي اجي المدير اقول له عم انا مخلص اليوم مثلا 50 معامله يكتب هذا 50
1: ملكي
0: ثواني
1: انا طبيت اليوم
0: ها اي اكاونت صحيح ممكنه
1: حلو هيك كذا تفنيش وانتهى الموضوع موضوع ما يبقى غلط.
0: اي ما بي
1: ايش راح يصير راح المنطقه تلقاك بالتوصل بس عملتك بسرعه
0: بس يرد يخلص هذا بالضبط ليه مطلوب منه عدد ها مثل الرحلات مال بلي
1: حيصير عندك؟
0: مال كم سبع رحلات تاخذ هالقد بونص؟
1: خدتي انت موظف خدتي فوق 500 بالشهر ماله
0: تاخذ 500 وتفلت لاهلك.
1: انت موظف سبع وتريد تشتغل وتقدم انا بدي اعطيك المليون ونص. انت احتمال بالشهر راح يجيك ملايين بس تنجز.
0: صح
1: راح تجيك 4 ملايين بس تنجز. اعتقد هذا حل.
0: والله هذا حل يتسهل. هذا حل يعني رائع بصراحه.
1: راح يسهل الناس. انت اليوم تطالك اي شخص وانا اسلم استاذ الشعب
0: ما خلصت معاملة. ما خلصت شعلي عسى ما سلطان دا يموت انا شو اللي خاص بي.
1: بس انا سلطان اذا معاملته من وقت تجيني 10,000 دينار رسميه.
0: اركض ركض شبيك اركض ركض بس سري بس اريد يخلي يعد عدي انه خلصت المعامله. انا
1: صراحه مع الاوديك انه الموظف ضرب انه ما يخاف بس انت راح تجي رسمي راح يكون ما يخاف. وهذا جهد. وهذا بالمناسبه انا اشوفه من العداله انه هذا جهد يبذله مو مثل اللي قاعد.
0: وهذا يقاس عليه على العلاوات الترفيع المناصب الدرجه الوظيفيه كله تقاس عليه.
1: طيب انجازك راح تاخذ عليه مكتب مالي زائد المكتب معنا زائد انه انت راح
0: يعني ستكون مكافاتك ماليه او ستكافئ عليها ماليا وتجازى ماليا خل اسميها واداريا.
1: راح تمشي الموضوع هذا قلت له
0: تمام
1: القوانين واجراءات المعامله اي معامله بكل تفاصيل.
0: حلو
1: تروح على معامله دائره فيها عده افرع.
0: نعم
1: كل فرع يشتغل شكل.
0: اي والله صدق كل فرع مستمسك شكل.
1: انا التعليمات بكل عناصرها بكل سنه تنزل تعليمات واحده. هذا
0: تمام حلو. طيب انا اشكرك شكر الجزيل وتسلم. شكرا اتصالك يا ورد. هلا بيك مع السلامه. باي باي. عندنا اتصال. الو الو
2: مرحبا.
0: اهلا
2: اهلاك
0: استاذ. شلون الاخبار؟
2: الله
0: يسلمك. هسه اعطيني الوجه الاخر للاحتكاك ويا المواطن.
2: اي بابا هو السؤال رهيب صراحه. واغلب الاجابات هي صحيحه والناس كلها اللي تتعلق وتعطي رايها هي ضمن الحلول بصراحه.
0: صح
2: زين. ماكو واحد هسه حكى
0: مو حل
2: عشان المقترح مالته منطقي وممكن يجيب. بس هو هي يعني مال الرشوه تحديدا الرشوه هي ثلاث اطراف تشترك بها.
0: طيب
2: الموظف يشيل نصف المسؤوليه والمواطن 25% والدوله اللي هي تتمثل بالجهات الرقابيه 25%.
0: حلو. طيب
2: حلو.
0: اوكي
2: زين. هسه انت اللي يريد اللي يدفع رشوه غير عند لازم عنده اساس سببين لو يريد يختصر الوقت.
0: اي
2: لو عنده شغله مو تمام يريد يمشيها.
0: جارد امشيها
2: اريد امشيها. تمام
0: زين.
2: ف الشغله وعندنا بعض الدوائر من تدخل عليها تحسها تكاكين يعني شباك وباب ويوقف هو بس باقع بالمعامله. همشها يعني كتب عليها ايش شخبط
0: اي شخبط مجبي
2: شنو الاجراء اللي سواه ما اعرف.
0: اي
2: زين.
0: اي صح.
2: وممكن هو نفسه هاي الشخبطه تاخذ بايده ربع ساعه ونص ساعه واكو وحده لا تمشي ركض.
0: صح.
2: شنو اللي شافه ما اعرف
0: انا
2: نفسهم
0: بالضبط.
2: على العموم السلطان اول شيء تحلول تقليل الروتين اللي بالدوائر. اكو اجراءات روتينيه تحسها ما لها داعي يعني.
0: طيب
2: زين ممكن انت تسويها بعتمته ترتبها بـ بـ بـ يعني اجراء الكتروني تختصر نص المشوار على المراجع او اللي عنده معامله.
0: طيب
2: الشغله الاهم الموظف او راس الهرم بالدائره. صار احنا من ندخل للدائره يقول لك والله هذا مدير جديد.
0: اي
2: هاي تنقال. صح
0: صحيح. مدير جديد دائما يجي شويه جشع.
2: اي زين مدير جديد معناها اكو الموظف حاسب حساب.
0: اي
2: هي احنا بالعونه الاخيره قام ما ياخذون بالتدرج الوظيفي. يجيب المدير على اساس محسوبيه.
0: صحيح. اما محاصصه طائفيه محاصصه حزبيه محسوبيه حسب.
2: فبالتالي انت تجيب شخص غير مختص تعبر عليه هواي امور.
0: ايوه
2: وما اتخيل اني مدير تمر عليه معاملة ما يعرف عليه الثغرات اللي بيها والمشاكل اللي بيها وين المكان اللي راح توقف به.
0: صحيح صحيح. حتى الموظف يعرف.
2: حتى لو الموظف يريد يستفاد
0: يمشيها.
2: بس انت كرئيس هرم مسؤول عن هاي المؤسسة كلها. انت المساعد. زين. فانت زحمة عليك يمشون من جواك شغلات والتنايم.
0: وجوزاني قاعد.
2: لو انت قابل. لو انت قابل. لو انت غشيم.
0: اوكي صحيح واحده من هذه.
2: فانت لازم تعالج يعني المدراء اللي مسؤولين على الدوار لان هم يعني قلت لك هو كل شيء يعرف. زين بيده يقدر يخلي الموظف يمشي شغل من جوا لجوا او يحاسب.
0: اي حلوه.
2: زين وراح وشغله ثانيه قلت لك المهمه انه انت تختصر هاي الاجراءات الروتينيه الصادر والوارد والبريد وتجيب وودي وكذا. زين هاي همات يعني تقلد. ليش؟ لأن أنت أكو ناس ما عندها وظيفة يعني مهمة. زين من خلال هذا الدور البسيط ممكن يبتز المواطن أو يبتز المراجع.
0: تدرك واحدة فكرت فيها إلى أن إحنا أغلب دوائر الدولة ما ندخل مثلا نفرض معاملة شراء عقار مثلا ما يكتبون شنو المستمسكات المطلوبة. يعني ما يكتب لك مثلا المستمسكات الأربعة مع فلانشي مع فلانشي مع فلانشي بحيث أنت تجي توقف تعرف شنو عليك تروح تجيبهن تحطهن بالمعاملة المدق. يعني ما عندنا موظف لازم موظف يهم. لا هو بس واحد يدققهن أنه هن ذا نفسهن صحيح أوكي أمورهن طيبة خلص بعد تمشي. يعني أكو ممكن مرة حكينا أنا وياك يعني في سابقا أنا كنت بذاك البلد اللطيف كنت أعرف أنا كل سنة عندي لازم فلانشي فلانشي فلانشي حتى أمشي المعاملة الفلانية ما لهن غلط. صحيح. اروح اجيب منها كتاب ومنها كتاب ومنها كتاب المهن مع الصور مع المستنسخات الفلانيه اطب ما فد يوم قال لي وين فلان ورقه لان هي ثابته. ما عندنا احنا هي ثابته هي نفسها. اللي دا يصير الى انه المستمسكات مشتهات
2: وترى المواطن هم وقت يعني استسهل الامور على اساس الرشوه.
0: وانت
2: قاعد في مره من المرات انا وقت كنا سوا على اجازه مال بناء ونعرض علي شيء
0: صحيح
2: زين مشوا لي اياها
0: صحيح
2: وانا رفضت.
0: انت
2: مو معناها انه انا يعني مثلا احكي لك بالمثال
0: بس انت تحمل لا انت تحملت التاخير على اساس انه انا خلاص ما ادفع
2: وانا دفعت رسوم خياليه والله العظيم اللي سووه وياي
0: شفتوك شفت
2: زين يعني انت معامله بالضريبه يعني على سبيل المثال تشوف كمية الأختام اللي بيها مستحيل يعني ماكو يتشي والله ماكو البياض بيضب كله ينقلب أخضر وزرق
0: تحس حتى وزارة داخلية خاتمة ما عليها بالموضوع بس خاتمة
2: ما أعرف ليش
0: ما بقى ختم بالعراق
2: استاذ سلطان بس راح يعني أذكرك بموقف أو شيء إحنا كنا كل إحنا عايشين في فترة من الفترات كان الجواز معضلة.
0: صحيح قصة
2: يعني كان من أصعب معاملات اللي ممكن تمشي بها هي الجواز.
0: صحيح.
2: واللي كان يداوم بالجوازات الله اللي يداوم بالجوازات يعني القصة يعني زين ما خفت هالة مو طبيعية.
0: صحيح.
2: من قرروا يحلون الموضوع والله العظيم أنا قبل فترة جددت الجواز مستحيل استغربت
0: شنو الإجراءات
2: ماكو هيك شيء
0: إجراءات يعني البسيطة السخيفة
2: ماكو والله ما مصدق
0: والله صحيح انا رحت سويت الالكترون قال الكتروني رحت تن تن تن شكرا جزيلا تفضل استريح بس عدل قميصك عدلته طب صوره قال لي استريح شويه ماكو ورا شويه صح اسمي تفضل شكرا استاذ خلصت القصه
2: شنو اللي صار هم قرروا
0: انه لازم بالضبط اي والله
2: قلت لك كل تعرف الحلو
0: تحياتي لك ضلت يمن العافيه. شوفوا هسه هاي واحدة من الأشياء اللي قد ما اقترحنا إحنا مجموعة مقترحات أنا أعتقد هذا جزء من مسؤوليتنا ترى بالمناسبة يعني مع أنا مثلا مع أن يكون هنالك سيستم كامل على هذا الجانب عندنا مثلا أساس كاتب واجب عليه يكمل هو الممنون هذا الحكي للموظف أي واجب هو عليه يكمل بس هو مرات ما قاطع بباله يكمل فإذا بالتالي موضوع الرشوة فد آفة موجودة بالمجتمع عندنا ما راح أقول لك إحنا ونقضي عليه لا هاي راد لها تعاون كبير هاي الحلول اللي هسه كل اللي اقترحوها المستمعين جزء من قليل يتحمل المواطن والجزء الآخر تتحمل منظومة حتى نخلص من هاي السالفة بس كل الحلول يعني كل اللي حكوه هسه كلهم مستمعين من ساعة 3 العدسة إلا 10 ساعتين وكسر ساعتين حكوا حلول من الممكن أن تطبق ولا واحد من يعني من المريخ كلها ممكن التطبيق فإذا بالتالي هو الحل هي سهل مو سهل بس حل ممكن بس إحنا ما نريد نحله. نلتقي على خير تحياتي لكم باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. المالية: استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانية: تنفي استهداف ساحة تانجرة بطائرة مسيرة وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ النجف معالجة الإشكالات القانونية للمشاريع. العراقي يسترد أكثر من 68 مليون دولار عبر دعاوى خارجية. الإعلام الأمني: قتل عناصر إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. ترامب يحاول تحميل عمان مسؤولية انهيار صفقته مع إيران. قاليباف: مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم أمريكا ببنود مذكرة التفاهم. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. غارة مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم وياكم.

ونبعد عن عيون الناس.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
0: تلذذ البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك،
7: نكتب شو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور.

0: باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك الرشيد. هاي الأغنية إلك الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

부드러워. 네. 그 사람 네. 한 번 쓰고 내 뒤로

لا تفكر حبنا غلطة ولا صار، شما يعدي يا عمر حبنا يبقى.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا

0: www.radiofm.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

عنده إحساس راح انساه، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: قولوا ها
1: وانا مو قال لي فوق

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء. الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.
9: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
10: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد ماجد.

0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور بانجور
0: بالسبعة ونص الصبح.
2: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: سلاسل دادو

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM.

0: الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد اف ام.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
3: ساعدوني
4: تبدي.

0: ببرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
2: أنت كبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك نكتب شو يعني
4: أغاني وأكثر
5: أغاني وأكثر
4: الرشيد أفأم

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي يا اخوكم محمد عبد الجبار. جديد.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهم الأبيض رافقني الغالي عموري، أنا وياكم عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة، وكل معتاد عودناكم على حلقات بها فائدة وحلوة ومهمة للمجتمع. اليوم نحكي على النفاق الاجتماعي. النفاق الاجتماعي، النفاق الاجتماعي هذا يعني أزمات البنزين والكهرباء تنحل، بس النفاق الاجتماعي إلى يعني إلى قصة هذا ما أعرف هذا شو راح ينحل. النفاق الاجتماعي ما أعرف شو راح ينحل. حبيبي الورد اللي أنا مشتاق لك، اللي أنا أموت عليك، اللي أنا دائم هسه قبل شوية حكيت بيك، وما مجرد دار ظهره يدروح ايش قد غثيث، ايش قد حقنه، ايش قد اكرهك، روح عاد. هاي معناته احنا بكارثة، صح ولا انا غلطان كلامي لبعض الناس؟ راح نسمع تحية من عموري وبعدها متواصل وياك.

0: الله عليك يا عموري. عندنا اتصال. الو الو، يا مساء الخير.
1: الو
0: الو يا هلا.
1: مساء الخير استاذ.
0: يا هلا،
1: شلونك؟ شلون كيفك؟
0: الله يسلمك.
1: ان شاء الله سعيده اوقاتك. الله يخليك.
0: الله يسلمك.
1: عرفتني استاذ؟
0: على راسي والله. منو العفو؟
1: لا مو انت دت يعني دت تحارو عبالك رجال. انا ماي.
0: ها العفو. ام نور. ام نور. اي مو الصوت شو مو واضح.
1: اي استاذ
0: هلا بيك ام نور. شلونك؟
1: يخليك. الله يسلمك.
0: الله يسلمك. يا هلا ابو منور. يا مية هلا.
1: والله استاذ يعني شدني الموضوع عن النفاق وعن الناس بالذات اللي يعني قبل كنا واحد يعني بالمية من بعيد او فد موقف مثل تسمع منا حاشي حاشي عليك، بس استاذ صارت يعني بالبيت الواحد النفاق مشتغل يعني بالاسرة العراقية داخل البيت. لو اخوك لو اختك هم هذول يعني يسقطون بيك وينعفقون عليك للأسف طبعا.

0: يعني انت اخويا ابن امه وابويا لو اختي
1: نعم
0: طبين تشوفين المفروض يعني تحسنين من وضعي
1: ساعديني
0: تعوضيني
1: بالضبط
0: مو تبدين اسقطين بي او الزغيره اسويها ايش كبرها
1: شنو برايج ليش وصلني هيك مرحله طبعا اللي بعض الناس اكيد مو الكل
0: اكيد استاذ تتاكد على البعض لان انا قبل يمكن قبل اسبوعين كان موضوع مطروح من قبلك فانت كنت تقصد البعض البعض البعض ووحدة من الخوات هاجمتك قالت لك لا هيك العراقيين وما ادري شلون يا بالبعض احنا دائما ننتقد السلبيات
1: مو 6000 مرة قايل بعض الناس اي والله
0: اي استاذ فدائما تاكد على البعض يعني
1: زين
0: اي استاذ ف يعني للاسف والله يعني الامثال يعني تضرب ولا تقاس صحيح يعني الحمة تجي من الرجلين
1: الحمة تجي من الرجلين شلون تتعاملين ويا المنافق بشكل عام؟
0: ها هو اني هذا والله العظيم انا خبرت على شلون يعني اتعامل ويا يعني انا العفو حضرتك استاذ ما استوى حكى علي صدقني يا جاي ابويا اعتيادي اتخطى اللي قاله لان صارت بكثره
1: مع يعني الاسف
0: لازم تحارب الدنيا كلها للاسف
1: صدق للاسف
0: بكثره بالعمل بالجيارين توقف لك ساعتين تحشي لك تسالك سؤال سالفة تحشي لك يا بيت تنقلب عليك السالفة
1: صح
0: يعني تسمع فت خبر بالسياسة تحشي هم تتورب
1: اي صحيح
0: يعني وين تدير وجهك يعني واحد يسد بابه هم يخلص على بوها شوف نحيش وما يريد أحد ومقاطع وقاطع رحمه وما أدري شلون يعني ما عاد صرنا على مفترق طرق والله أستاذ يعني موضوعك يعني إجا بوقته
1: على راسي والله
0: الله يخليك وإن شاء الله يخلي هاي الإذاعة الراقية الجبارة اللي دائما مواضيعها يعني تعالج الأمراض الاجتماعية بالمجتمع ويا رب توصلين للعلاج إن شاء الله إن شاء الله ولو واحد بالمئة ألف شكر يسلمك. الله يخليك
1: يا هلا ونورتي أم نور شكرا طبعا أم نور وألف تحية تحية لها طبعا اليوم اكو فد مفاجأة حلوة سبرايز حلو صحلة سبرايز مو هي هاي اي فاهداء هذا خاص عيد ميلاد في بنت زميلتنا وبنت اخونا العزيز محمد وعبير ونقول لهم كل عام وعبير البياتي مقدمة البرامج اللي معانا زميلتنا العزيزة وأخونا محمد نقول لهم كل عام وهم بألف خير إن شاء الله وإن شاء الله يا ربي بدكم من سنة إلى سنة تكون أحلى وأحلى وإن شاء الله نتمنى لها الصحة والعافية وتفرحون بيها إن شاء الله ودائما تقرعينكم مثل ما يقول نسمع عنها

نتواصل وياكم. عندنا اتصال. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، ونقول أكيد ألف تحية ليوثي حبيبي الورد. هذا ليوث، أنا شقلت لك على ليوث، مو بس مبدع، خوش ولد. يعني واحد مبدع بس مو خوش ولد، والله هو خوش ولد. حبيبي ليوثي، تحية لكل كادرنا المبدع وأصدقائنا وأهلنا وناسنا وأحبابنا، وإلى كل من يتواصل ويانا. النفاق الاجتماعي، هذه واحدة من الكوارث اللي قاعدة تصير بمجتمعنا. شنو الموقف اللي صار وياك وقلت والله شنو النفاق هذا؟ هاي واحدة. شنو الموقف اللي صار وياك انه قلت انا شلون راح اتعامل ويا المنافق، الشخص المنافق شلون اتعامل وياه، شلون او انت شلون تتعاملين وياه؟ يعني بناتنا، اخواتنا، صديقاتنا، انه شافت انه الشخص منافق شلون تتعاملين وياه؟ لان مشكلة النفاق كارثي، يبين نفسه انه هو يريد خاطرك ويحبك بس هو لا، على قولة عادل امام، هو بيحبه بداخله بيكرهه. فهاي مشكلة، يعني هاي كارثة الكوارث، ما تعرف انت عدوك منه، صديقك منه. فهذا اللي احنا قاعدين نسولف عنه اليوم، ومنتشر النفاق الاجتماعي، منتشر. ايش قد نسبته ما ادري، ان شاء الله نسبة قليلة، يا قليلة هواية. على 0964770011 5078012 6117 0780021415.

تواصلون وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 001 415 0 72 116 117. وألف تحية لكل الأصدقاء. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من الأشياء الكارثية اللي هو النفاق الاجتماعي. شون نتعامل ويا النفاق الاجتماعي؟ شنو الموقف اللي مر عليك أو اللي مر عليك وقلت والله شنو النفاق هذا؟ صدق كذب؟ أنا وين كنت؟ وين صرت معقولة؟ هذا الشخص يطلع منافق؟ هذا الشخص اللي أنا أفتح له قلبي ويطلع منافق؟ وهكذا. على 0967 001 415.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5 ألف تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-1-1-4-1-5-0-9-6-4-7-7-0-114-115. جاليتنا الافتحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو النفاق الاجتماعي، شلون نتعامل ويا الشخص المنافق؟ شلون تتعامل وياه؟ أكو ناس يعني تقول لك أنا أجاري، أكو ناس تقول لك أنا أسولف وياه عادي، أكو ناس يقول لك لا أثقل وجهي عليه، أكو ناس يقول لك أواجهه أصارحه، يابا ترى أنت منافق، ترى أنت قاعد تنافق مثلا. اختلفت الآراء بين الناس وبقى المنافق يمشي ويسوي مشاكل وينافق ويعتبر أنه مرات الكارثة أكو بيهم يعتبر نفسه هو الصح، يعتبر نفسه أنه هو ضاحك على الكل، يعتبر نفسه أنه هو يعني سبع هذا اللي يسوي أو هذه فهلوة على قولة أخواننا المصريين. فالمنافق شلون تتعامل وياه أو شلون تتعاملين وياه؟ تحية لكل أصدقائي لكل الأحباب على 0782-1-1-4-1-1-5-0 0802-1-1-6-1-1-7 و 0770-114-115.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلون الحبيب، شلون صحتك
0: يا قلبي؟ انت
1: والله صار لنا مده ما سامعين صوتك. بالنسبه لي ما سامع صوتك
0: حبيبي. ليش؟
1: والله يعني جيت هاي الشهرين شويه فاصله.
0: اي وين جنت؟
1: والله موجود يعني من المحل البيت، من البيت المحل.
0: شنو يعني ما قاعد تشغل الراديو ولا شنو؟
1: لا والله شغل الراديو بس على غير اذا طلعت احكي لك اخوي.
0: زين.
1: اي والله
0: بالبدايه منو ويانا؟
1: وياك ابو محمد.
0: محمد شلون؟

0: لك.
1: ابو محمد بعد الراس.
0: يا هلا بيك ابو محمد الورد، ونورت
1: كاس الراس.
0: ابو محمد اكو اشخاص منافقين بحياتنا، شلون اكتشفتهم وشلون تتعامل وياهم؟
1: والله صراحه اول ما سمعت الموضوع بمنافق بسرعه تفرد عليك.
0: لازم مضوجك المنافق.
1: لا والله اكو واحد عندي بالعماره يعني ناكل سوا وصديق وقايل له يعني اكثر من مره.
0: اي
1: فيجي يشكي يمي على فلان يحكي
0: زين،
1: وبعدين يحكي على ذاك فلان وعلى ذاك الشخص بالطابق غير طابق خليني يحكي عليهم. قلت معقوله يعني هذا ما راح يحكي على يمه؟
0: زين.
1: وبالفعل طلع صدق هو علي يحكي واحنا ناكل سوا وهذا. فقلت له ترى هاي انت ما طول قاعد تحكي على هذا الشخص وهذا الشخص اكيد تالي وروح لابويا وما اعرف شنو. قلت له اخوي انا اقول لك فرحت على شخص هم اعرفه. قلت له هذا ما يقعد راحه يحكي على فلان هنا انا صرت انا منافق هنا انا بهاللحظه هاي. قلت له صرت انا يعني ما طول جبت غير كلام لهذا الشخص عشان يقول لي بالفعل يحكي عليك ويحكي علي يعني سينا احنا كشفناه. فقلت له يا اخوي يا ابو فلان ما يصير انت ترى جزء من الطبيعه والله العظيم.
0: زين.
1: كان يقول لي لا وروح على ابويا بس هيك. قلت له عوف تاسع هسه احنا ماكو واحد احنا مو معصومين احنا
0: صح
1: يعني ما نغلط ونحكي على فلان بعض الاحيان.
0: صحيح.
1: 24 ساعه قال فلان حكي علان قال فلان حكي علان وهي الطريقه ما حلوه. فقمت انا اتجنب هذا الموضوع صراحه احكي لك كل ما يحكي اقول له عوف السالفه هاي لان فات فلان قصر من الوريد الوريد فاتت فلان موظفه قصر. قلت له طلعت هاي
0: يا اخي غير قابليه
1: لك تقعد. قلت له تقعد يا اخوي وحتى انا اشوفه ويشوفني يعني. فهذا كل انسان اني عفوا يعني كلمه اني
0: زين.
1: انت بيك شغلات سلبيه انا شغلات بيك سلبيه
0: طبيعي
1: شخص يعني طبيعي فاكو سلبيات عن سلبيات
0: تختلف بالضبط.
1: سلبيات مالته الله اكبر يعني
0: مشكله ويا النفاق الاجتماعي مشكله.
1: ايوه وحتى بعض الاحيان مرات يعني هذا ما يحرق شخص يحرق نفسه.
0: ايه هاي حاله نفسيه خطيه.
1: ايه هو يقولها يعني والثالثين والثالثه وراح ابوي الله يساعد ابوه بالقبر وكان دعمني هذا اللي صفي.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه
1: تاج الراس حلوه لقلبك
0: حبيبي انت
1: منورت ويحفظ كل شخص يسمع هذا الراديو.
0: يا قلبي انت والله
1: حبيبي
0: هلا بيك
1: اسف على طالب
0: الله يسلمك.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم
0: يا قلبي.
1: استاذ مهيمن الحبيب، شلونك؟
0: شلونك؟

0: يحفظك ويسلمك. أنا مستمع قديم جديد.
1: أنت مستمع قديم جديد إيه؟
0: فدائما أسمعكم أنا، وصراحة الرقم ما أقدر أحصله توته بسرعة، فما أقدر اليوم حصلته.
1: حبيبي والله.
0: الله يحفظك، الله يحفظك. والله أنا دائما من أرجع بالطريق راديو عرشيد وأسمعك، الله شاهد.
1: يا حبيبي أنت.
0: الله يحفظك ويسلمك. بالنسبة لموضوعنا ما النفاق، هو أيه. أنا بالنسبة لي أعتقد المنافق مراحل، يبدي كذاب إنه بيوصل منافق. إن ما شفت منافق إذا مو كذب.
1: زين.
0: سبحان الله، وإحنا هواي مصادفنا منافقين وكذب، يعني مرات حتى مني يسولفون ما تقدر تصدقه، ما تعرفه صدق كذب، حتى من يحكي صدق عبالك كذب، ما يعني ما تقدر تصدقه.
1: شلون تتعامل وياه؟
0: مرات والله مرات يعني من الطق حوصلتنا على قولتنا بوجه بوجه طق الهيا. يعني مرات اكون انا وياي بالدوام ينافق يحكي على فلان ويحكي على فلان، من يصير قدامه حبيبي اخوي
1: اويلي هاي كارثه هاي.
0: اي بالله اي بالله اقول له مو انت حكيت عليه قدامه بوجه بوجه وما يزعلون. ها ما يزعل بالمناسبه المنافق ما يزعل، يعني عادي يعني عنده
1: فوقاه.
0: اقول له عم اي والله اقول له عم الله شاهد انت حكيت عليه واحد اثنين ثلاثه ماكو بالاكيل يحكي عليه بالمدجن يحكي عليه، وهو مع العلم يعني هو مو احسن منه وبالعكس اسوء تصرفاته، يعني كذاب حسود تلقاهم يعني كل الصفات بيهم سبحان الله. وكثروا استاذ مهيمن كثروا بالمجتمع
1: كثروا وهي هو انا هذا دا اقول لك، انا دا اقول يعني, يعني كل الازمات تنحل بس ال ال يعني البارحة حكيت عن الأخلاق وحكيت عن اليوم دعش عن على النفاق، هاي أشياء كارثية
0: يعني زادة وصارت أيوة تشيء مش بدمه يعني ما يقدر يعوفه. إيه بالله العظيم ما يقدر يعوفه. يعني إحنا عندنا شخص همين نوع ينافق حسود بحاله مين جاب مين سوى يا بها خلي العالم وفلان ياكل رزقه شو عليك بي يا أخي، حط عينه عليه النوب قالت من يصير عنده فواتح وما ادري شنو. ما صدق والله يوم عندي فاتحه ما اقدر اداوم فلان، ما قلنا ما صدق والله ايش قد ما يكذب وينافق. فالمنافق يعني مرض هذا، وها بالمناسبه هذا مرض يعني
1: اي والله
0: ما يقدر يعوفه يعني ما يقدر يعوفه. فاحنا ازمتنا ويا المنافقين مشكلتنا مشكله كبيره. مع العلم انا عندي اصدقاء كانوا مقربين وتلقى ينافق وتلقى وراك حكي قدام بنيه حكي عليك يعني ماكو
1: شيء. اوه مشكله هاي مشكله. أي. بالضبط بالضبط.
0: اي تاكل وتشرب وياه وتقعد وياه ومن يجي يمك حبيبي لك انت وتسوالف وضحك بس بعدين تجاه هو ما خلي محاكاه. اي بالله اي بالله
1: مصيبه والله.
0: نتجاوزهم مشكله. انا عندي واحد من اقاربي يعني قريب عليه كلش
1: زين
0: الله شاهد ما احب اسلم عليه يعني قريب مو هيك ما احب اسلم عليه بس هو مشبور يعني قريب دم يعني دم ولحم يعني شويه
1: طيب
0: يكذب يا اخي ماكو استاذ مهيمن كل حكى الله شاهد هسه قام اذا يقول لي ذي هذا قدامك سياره ما اصدق فيه يكذب يكذب يعني انا سويت فلان شيء وانا سويت هو كله كذب يكذب يكذب يعني انا سويت فلان شيء وانا سويت هو كله كذب
1: هسا هذا كذاب بس قل لي ينافق
0: لا يعني لا مو يعني الأمانة ما اختلط به فما اعرفه ينافق لانه وياي ما يعني ما اختلط به قليل كلش
1: يا ما اكو نفاق تدري شنو اكو نفاق يسوي كوارث يعني اكو نفاق كارثي اي
0: بالله
1: يعني هذا اللي والله هذا اللي اقصده يعني
0: فمشكله مره من المرات يعني كان عندي شو اسمه يعني عندي ولد خطيه راتبه قليل و
1: نعم
0: ابن بيته مو ابويا يساعده وما اعرف شنو خطب واحد من يمنه هو دائما يحكي عليه راح لانت حبيب بعدين جاء هاي بنحكي على الحسد يعني هو منافق وهذا يحسيك نفس المنافق
1: زين
0: هذا مين جاب هذا الله شاهد خلاه يفصخ خلاه شنو اي بالله العظيم هو قاعد يمنه والله حتى من ايش قلنا له والله فلان قاعدك على الحديده عشان انا طق بطق
1: مشكله
0: ماكو اي بالله يعني زين يعني النفاق ويجمع حسد وياه ويجمع يعني
1: اي صحيح اي صح صح صح صح
0: صح شلون نتجاوزهم ما نعرف استاذ مهيمن شلون نريد نعبرهم نتجاوزهم
1: مصيبه والله يا اخوي
0: نقول الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله

0: شوي يوعون على لمسهم يحسون، ولا هو بعد ما يحس يعني. قبل ما تحكي فشلة تسوي نفس الشيء باق على نفس الوضعية.
1: أنا يعني
0: حتى خزل كان ما عنده بحق يصلح على خزل ماكو يعني. إيه بالله العظيم.
1: أنا شوف قبل يعني قبل يقول لك يعني أكو بعض يعني تسمع والله هاي سوالف إنه بعض النسوان إنه هسمى كلهم أخواتنا وأمهاتنا وعلى رأسنا، بس يقول لك هاي يعني تلقى هاي الشغلة مال وحدة تنافق على الأخ تلقى يعني.
0: أي
1: بس يعني بس من تكون ويا رجل أنا أشوفها تكون كارثية أكثر. هسه هي ماكو أي فرق يعني، إن شاء الله هم كلهم سواسية الرجل والمرأة وعلى رأسنا.
0: يعني مو هي مشكلة يعني مشكلة، احنا صار قلت لك هذا مرض والمرض هذا ما تقدر يروح منهم، وصعبة يعني صعبة يعني ما اعرف. وانت مجبور استاذ مهيمن اكو شغلة، انت مجبور تختلط بيهم يعني اشخاص مجبور حكم العمل ولا تختلط بيهم يعني.
1: صح. شلون ما صح صح صح صح
0: هي هنا المشكلة، تريد تبتعد عليهم ما تقدر حكم العمل
1: ناش تقدر يا عبد.
0: على العموم أنا لي شرف اليوم اتصلت، وإن شاء الله أكون متصل دائما إن شاء الله.
1: إن شاء الله دائما يا حبيبي.
0: الله يحفظك.
1: أنا أشكرك. علاء الطائي. حبيبي أنت.
0: الله يحفظك.
1: نورت.
0: الله يحفظك.
1: علاء الورد.
0: يحفظك. أنت النور. أنت النور.
1: يا هلا بعلاء.
0: حبيبي حبيبي. الله يحفظك حبيبي.
1: يا قلبي.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو محمد.
0: يا هلا بيك.
1: الله يسلمك يا رب. هلا استاذ مهيمن.
0: الله يسلمك ام نور.
1: وياك منال. الله يسلمك يا رب.
0: منال يا هلا بيك.
1: اهلا بيك استاذ. من حضرتك.
0: هلا بيك منال.
1: والله استاذ النفاق هو المشكله. شيء مرتبط بشيء.
0: شلون بالله
1: نفاق؟ يعني كذاب. كذاب يعني ما عنده اخلاق. ما عنده اخلاق، ما عنده تربيه.
0: زين.
1: فهي انت من ما تجيبها تلقاها تروح على نقطة ضعف واحدة اللي هي البيت.
0: صحيح.
1: شلون تربيت؟
0: والله اتفق.
1: اي تصير. شنو صارت نمنمة قدامك؟ وانت طفل كبرت صرت على هالنمنمة والاخ والعصا والحكي. اي يعني المشكلة مو المشكلة، النفاق بدا يعني يخترق حدوده. يعني مثلا اني انافق اقول يا معود روح هذا راتبه هالقد مو هالقد كذاب.
0: صح.
1: اوكي هاي يعني هاي ما تدمر ناس، بس اكو قامت تهجم بيوت، قامت تخلي ناس تترك ناس متزوجين صالهم عشرة عمر
0: بدهم
1: يتركون بعض من وراء النفاق. اخو يقتل اخته من وراء النفاق، اخت تروح تشرد من وراء النفاق. وايه
0: صح.
1: يعني فالناس ما تنتبه بأن النفاق هذا مو مرض، لا، هذا قلة تربية، قلة حياة، قلة إيمان، قلة صح. كل شيء.
0: صح صح صح.
1: يعني وهذه لا وياخذوها النوب. المشكلة ما يستحون، ما عندهم حياة، ما يخجلون
0: أبد أبد أبد أبد.
1: يعني ياخذوه بالضحك. لا والله شنو الشاقة. شنو الشاقة لك؟ شنو الشاقة لك؟ انت تدمر جيل.
0: شنو موقف صار وياك بحيث هيك هيك يعني ام زوجك منال؟
1: والله أسوأ موقف استاذ مهيمن. اني اركن السياره مقابل الدائره.
0: زين.
1: اكو شارعين، عبرت الشارع الاول.
0: نعم.
1: انتعمت
0: الحمد لله على سلامتك.
1: مره الله يسلمك، فاغمى علي ماخذين المستشفى قريب من عندنا.
0: طيب.
1: اي مفراز ما ادري شنو، بين ما حصلوا اهلي بين ما هذه عرفوا الدائره. ما اقول لك اللي يحبني كلهم اجوي
0: الحمد لله،
1: بس اني اللي اكل واشرب وياهم والله العظيم
0: ولا واحد.
1: يسالون مثلا اي مدراء مثلا يسالون منال وين شو ماكو
0: زين،
1: يقولوا لي والله اندعمت ويجوا خطيه وجهت اذى
0: خطيه
1: واغمى عليها وعندها كسر بوجهها. والله يا أستاذ وأني مطلعتها من واقف كومة تقول لا لا لا كل شيء ما بيها. لا تخاف لا تخاف.
0: معقولة؟
1: يعني والله. أو النفاق الثاني، لا ترى هي اندعمت بسيارتها وراحت بدلتها وإجتي نفس اليوم.
0: هاي فوقها.
1: والله العظيم.
0: أخذي وأني
1: والله
0: قصص.
1: يا أستاذ أني ميسورة الحال. أنا الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يعني ما أقول لك غنية.
0: الله يوفقك.
1: بس متوسطة. بس أنا صار لي 22 سنة.
0: هي.
1: أنا هالسنة ما صار لي سنتين من اشتريت السيارة.
0: طيب.
1: إيه يعني ما أقول لك أنا أكلي يخبل، ملابسي أحسن شيء ألبس.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: أمي إذا أكو مرم دار يا أمها فهي أنا.
0: والله عافية.
1: ما أكو شيء ما دسيت فيها.
0: والله عافية.
1: بس أنا خلاص أكو أولويات عندي، البيت أولوية، أدلل أمي، أدلل نفسي، أدلل خواتي المتزوجات، أولاد أخويا. بس النفاق اللي ها أنا قاعدة بيت إيجار كنت.
0: زين.
1: السلام عليكم. أنا رأسا قالوا لا هذا بيتها يا معودين. والله مو بيتي. أوكي صيت الغنى ولا صيت الفقر، بس أنتوا دخلتوا لقيتوني أنا قاعدة بمئة متر، يعني شلون مثلا؟
0: أنا أدري.
1: رجعت أنا الحمد لله ورا سنة سنة ونص قلت لهم هسه اقدر اقول لكم هذا صدق بيتي و200 متر مو 100.
0: عافيه والله.
1: انا ما اخاف، انا بنيه ما تخاف من الحسد. اقول انا مدام الله، انا والله من انا صغيره استاذ مهيمن الزم التراب يصير ذهب، ما اعرف شلون.
0: انت
1: ما
0: واضح
1: عندي
0: انه
1: ولا دينار.
0: انه يعني واضح انه انت انسانه كريمه نفس، ولذلك الشخص الكريم
1: كلش
0: دائما رب العالمين يفتحها بوجهه. صدقيني
1: اي يعني انام ولا فلس بجيبي. اني ثاني يوم ما أعرف الله شلون يفتحها بوجهي.
0: الحمد لله. يعني شلون تتعاملين ويا المنافق بالفترة الحالية؟
1: والله أني كنت أني كلش أجرسيف فالطهياب بوجههم، بس بعدين تعبت يعني يكذبوك يا أخي. بالأخير قلت لهم أنتوا مصر لكم شارة، هي أنتوا هيكي هذا يعني مو نفسي أقدر أعالجكم، كان المفروض من أنتوا صغار من أنتوا مراهقين
0: صح
1: أهلكم مو أني، هذا مو شغلي.
0: لا والنسبة يعني مع الأسف يعني أكو عدوى دصير
1: مو المجتمع، أي مو المجتمع اللي عالجك، المفروض إحنا نعالج المجتمع.
0: صحيح.
1: فكارثة، أنت مالك تعال جيب المجتمع يعالج إنسان؟ لا يعني مثلا أنت بإشارة حمراء يدق لك هورن من الأفندي وراك أطلعي، يعني شون أطلع مثلا؟
0: شون والله مثلا
1: ما أدري، أطير إلا أطير إشارة حمراء وساعة 12 هسه مثلا شون يعني؟ وأنت احترم القانون، احترم.
0: مشكلة يا
1: أدعمك تقول مرة ما تعرف السوق أطير وأروح وعوفك تقولي هاي مستهترة
0: حشاج
1: ساعة 12 السوق حشاج. إيه هو هذا مجتمعنا يا أستاذ مهيمن،
0: أكيد
1: على كل شيء علق.
0: أكيد بعض الناس حتى لا حد يطلع لي ويقول لي
1: أكيد لا لا لا يعني أنت خلوق الناس المستمعين اللي يخابلوك أكو يخبلون
0: لا الحمد لله
1: أكو بنات ويانا ولد شباب ويانا يعني قمة الأخلاق
0: صحيح.
1: هي لو خليت قلبت بس أكو دول الكم نموذج لا لا متعبين والله كلش متعبين، والله يهديهم والله يعني لأن بس انتبهوا لأن تتأذون عوائل تتقطعون أرزاق عالم.
0: حلو
1: يعني إيه يعني حرام، كافي كافي كافي. أنتوا نفسكم اللي من نطلع مظاهرات والله نتعجب، أنا هذا أخو هذا عراقي وهذا عراقي، أنا قلبي وين أودي؟ هي نفس الحيرة
0: صح.
1: يعني انت صديقي وياي بالدوام صار لك 20 سنة
0: زيادة.
1: انا هم ما اقدر انقذك، مو منافق انت بس ما اقدر اتعرفك.
0: انا حييك على هاي روحك الطيبة حقيقة.
1: الله يسلمك يا رب.
0: وانا راح اروح فاصل
1: مواضيعك والتوعية اللي انت تنشرها لنا.
0: الله يسلمك يا ربي.
1: سلمكم الله وان شاء الله نهاركم سعيد باكر.
0: يسلمك يا رب وتصبحنا على الف ممنونة. الف خير. تقدري تتواصلين ويانا بعد حتى بعد الفاصل. راح نروح إلى فاصل وراجعين. تحية طبعا لمحمد كندا وتحية إلى والده العزيز. أنا أحس محمد مقصر ويا والده، لا يطلع وياه لا يودي لا كذا. إيوه ما دا أشعر يعني محمد عود يصير لوتي على والده، ما تقدر يصير لوتي على الوالد، خذها من عندي هاي. إيش قد حاولت أنا أكون لوتي ويا الوالد ما قدرت. اي والله تحيه لهم والله يحفظهم يا ربي. راح اروح الى فاصل وراجعين.

0: خاوي الأمن.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد
3: كل واحد بينا حنسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: عجبتني الموسيقى. تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا محمد شلونك؟
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: شلونك؟ ما سمعتني.
1: لا عادي تتموني ومعود.
0: لا
1: والله عاشتيدك على موضوع الحلقة
0: حبيبي. يعني
1: انت اليوم متناول عمار كامل مو صحيح؟
0: والله لا ما عمار كامل الخطية فقير ترى.
1: الدول قلبك ليش تدافع للخاطر الله؟
0: لأن عنده موقف وياي كلش حلو. والله عنده موقف وياي حلو.
1: مواقف ما حلوة.
0: والله عنده موقف وياي حلو. ها؟ شلون العفو؟
1: هو عنده موقف واحد حلو بس عندك 43 ألف موقف ما حلو.
0: أنت ما تدري الموقف ذاك شلون كان؟ موقف مو موقف قوي، هذا ما أقدر أحكيه هسه هنا.
1: ها حلو.
0: أي والله موقف موقف للأمانة.
1: عم الله يفخر لبينكم.
0: لا ما هسا هسا هسا قابلاني يعني 24 ساعة مقابلة لا بس أنا القصد تلاطف طبعا عمار كامل أخونا وصديقنا سحنا نحبه شوي
1: عمار كامل في الدول
0: وأنا حبيت إنه شوي أسوي هاي القفشة وياك ويا الوالد الله يحفظه من باب المحبة.
1: أنا وأبويا أي والله بتنا طالعين عزمني على غدا والله أبويا
0: الله يعطيه الصحة والعافية. من سمع الوالد إيش قال؟
1: ضحك
0: ضحك مو؟
1: ما حق قلت له شارك يقول لي لا بابا
0: الله يعطيه الصحة والعافية.

0: هم بيهم الخير والبركة.
1: الله يسلمك الله يخلي لنا كل أبهاتنا.
0: آمين والله
1: إن شاء الله.
0: أيوة وتسلم لي عليه هواية.
1: الله يسلمك يا وصلك. والله بالنسبة لموضوع النفاق آني أنت من قلت نفاق اجتماعي بصراحة عدا الشقع عفو عمار كامل ضرب عندي موضوع ذول المشاهير السوشيال ميديا.
0: يا أبا كارثة أنت تحكي على كوارث.
1: هو لأنه أي لأنه أنت من تجي يعني إذا تجي حرفيا تعربها كلمة نفاق هو الإنسان اللي يعرض حاله عكس الحالة اللي هو عايشها.
0: عافية عليك اتفق.
1: اي فتشوف دول مشاهير السوشيال ميديا سواء اذا كان هو ومرته واذا كان وحدهم الحب والمحبة والفتشي بحيث تنبهر بيهم وعلى غفلة من يطلقون كنا ننصدم يا
0: هم صار بياناتهم كلات
1: ألف رحمة ونور على روح أمك وأبوك.
0: الله يسلمك.
1: هذا جدي يصير تصير مشاكل بالبيوت على بشوف فلان وفلانة وفلان والسيارات وصاعي حتى بينك وبين نفسك تقول أنا أشتغل وأتعب مدى أوصل نص مواصله.
0: بس تدري أكو شغلة هسه صار فد حالة إيجابية بالمجتمع.
1: إيه سمعتك البارحة وصدق يعني.
0: طافين طافية دول اللي يسوون مشاكل ويحجون والله العظيم ما حد يباوع عليهم صاير.
1: هي هذا دليل عن انه المجتمع وعى بدا يفرزن بدا يفتهم واتمنى نحو الاكثر يفتهمه مثل ما يقول على المضبوط
0: ودا يعرف من هو صاحب المحتوى النظيف ودا يعرف لان كافي يعني عيب صارت الشغله خزي يعني
1: بالضبط بالضبط يعني عندهم ذولا صدق نفاق اجتماعي قاعد يعرضون حاله وهم بالحقيقه عايشين حاله يعني يمكن انت اللي تنقهر على روحك عايش احسن من عندهم ومرتاح اكثر منه
0: صح صح صح صحيح
1: يعني هاي يعني صح حقيقه حل لاحظها وشايفها وهي مبينه.
0: محمد اذا تقدر تسال لي الوالد الله يعطيه الصحه والعافيه اذا قريب عليك قل له الاشخاص المنافقين اللي مروا على حياتك شلون تعاملت وياهم.
1: هو اسد كنا نسولف قبل لا شاء يقول اواجههم.
0: حلو عجبتني هالفكره
1: الحديد يقول اضرب الحديد وهو حار.
0: عافية والله.
1: اي والله يقول اواجهه طق بطق
0: واجه
1: ما اخليها بقلبي واي راس تعال.
0: كلش عجبتني هاي الـ هاي الـ يعني هاي الطريقه كل الصح.
1: اي المواجهه يقول بحيث هو اذا عنده احساس من مواجهتي ينفر وبعد ما يشوفني شكله
0: صحيح
1: لاني واجهه فشل.
0: حلو زين.
1: هي هاي
0: الله يعطي الصحة والعافية للوالد.
1: الله يسلمك رحم الله والديك.
0: أنت شلون تتعامل ويا المنافق؟
1: أني؟
0: إي
1: والله أتجنب أبتعد من عنده لأنه بصراحة صعب لقطة.
0: تبتعد لا تواجهه ولا هم يحزنون.
1: إي مالي خلقه. إي مالي
0: صدق واحد مالي خلقه.
1: يعني ما واجهه.
0: زين موقف صار وياك ويعني من وراء النفاق إنه وقعك بمطب.
1: والله حقيقة ما يخطر على بالي
0: مثلا يعني
1: والله ما يخطر أذكر يعني إيه أكو مواقف هيك ها داريد أجيبها بس ناسية بس اللي علقت عندي رأسا أول ما سمعت موضوعك سالفة ذولا من قلت اجتماعي وسوشيال ميديا هاي ربطت ذولا ذولا ذولا يعني كارثة ذولا
0: فعلا.
1: اي يعني دول اللي حبيت اشارك بيهم زائد انا عمار كامل الله يعطيه الصحه.
0: هذا عمور الورد هذا. عمار كامل فقير ال- ال- ال- ال- ال- فعلا اكو هوايه عايشين حياه النفاق الاجتماعي وهم عباره عن فيك حياتهم
1: عدسات الكاميرا يصور سيارته وطبات الطلعه
0: لا تتخيل لا تتخيل ورا ما يقطع الكاميرا تشتغل الكلام والعفو والرزاله بيناتهم يعني
1: والدليل من ينفصلون لوهلة رأسين على غفلة الكل تنصدم لأنهم قبلها هي محترقة الدنيا عالقة بينات
0: صح صح صح.
1: اي فأتمنى الوعي المجتمع اللي وصل لأنه بدأ يفرزن ويطفيهم بعد أكثر تقوى. هاي
0: هذا اللي نتمناه حقيقة
1: إن شاء الله.
0: شكرا
1: شكرا على الفرصة هاي تحياتنا لكم والكل كادر الرشيد عدا عمار.
0: تحية لعمار. شكرا محمد وتحية الوالد العزيز
1: عزيز الله يخليك
0: يا هلا.

تواصلني وياكم على موجة 91.5. طبعا تحية لمحمد وتحية لوالده العزيز وتحية لكل الأصدقاء. مسألة كلش مهمة. محمد ذكر فد نقطة حبيتها يعني، وأيضا يعني ذكر نقطة بالوالد العزيز أنه قال المواجهة. أنا كلش أحب هذه المسألة أنه أواجه، وبنفس الوقت هم حبيت فكرة أنه أبتعد عنه. يعني أحد ما له خلق يا أخي أبتعد عنه، يعني أحد ما له خلق يا أخي يتعبك والله العظيم، يعني المنافق يتعبك. يعني أنا ما أشوف تحصل مثل ما يقول حق أو باطل من المنافق، يعني نكون واقعين، غير ما تحصل شيء من عنده، تتعب يعني بس مال تعب نفسك. وإحنا نقول يعني أوكي واجهته بس ممكن هنا تبين لأنه أنت ما نايم على إذنك، هذه نقطة إيجابية. بس بعدها انسحب والله العظيم، يعني هذه واحدة من الأشياء اللي أنا أفضلها. يعني أتفق ويا محمد للأمانة، وأتفق ويا والده من ناحية أنه أواجه للشيء. فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا قاعدين نسولف فيها على 0964770011.

4115 7802 11 6 117 117. وتحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم استاذ مهيمن.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: شلونك اخاتي؟ شلون صحتك؟
0: يا قلبي يا اهلا بيك.
1: ربي يحفظك ويسلمك. وياك عقيل من خارج القطر من امريكا.
0: عقيل من امريكا، شلونك عقيل؟
1: الحمد لله والشكر. انت شلونكم، شو اخبارك؟
0: يا هلا بيك عقيل، الله يسلمك.
1: حبيت بس انوه على هاي المنافقين.
0: اي المنافقين.
1: المنافقين هو الخسران. يعني انت قاعد تحكي مو قدام الشخص المعني، قاعد تحكي بظهره.
0: عفي عليك.
1: والشخص المعني اللي قاعد تحكي عليه من ينتفذ ويحكي وياك راح يضيع من وقته، فيعوفك ويروح يكمل مسيرته لحد فينجح بحياته، وذاك يبقى يحكي ويشوف الا هذا كان يحكي عليه وين صار اموره شلون صارت، وهو بقى يحكي على حاله، فراح يخسر وهو ما راح.
0: الله الله الله، صح.
1: يعني فيعطيك مثل، اذا انت قاعد تمشي بدربونه، دربونه طريقها 5 دقائق تخلصها
0: زين،
1: واللي يحكي عليك المنافق وشفته بنص الدربونه انت ماشي دقيقتين والتفتت تحكي علي حكيت وياه وليش وما ليش، ويبقى يبرر لك ويبرر لك بكذب ثاني، وانت ضيعت 3 دقائق 4 دقائق انت ما مخلص هالدربونه، فضيعت من وقتك. فشي تافه، شي تافه على مش شي تافه.
0: صحيح.
1: فعلى كلام محمد اعوف وكمل مسيرتي سنه من السنين راح يشوفني انا وين وصلت وهو وين واصل. وانا اشكرك هواي.
0: اذا انه انت تفضل انه تتركه، ها؟
1: اي اعوفه، اللي راح ياخرني عن حياتي، راح
0: صحيح والله صح.
1: تفكير يعني يتعبني، اروح انام ابقى افكر بالحكي ماله وادخل يعني اذا كان حكي علي ارجع يوم من الايام موصل حكي لغيري بانه فلان يحكي عليك، واني لا
0: صحيح
1: ولا ضايل، لان وقفت يمه، لان هو بحياته الكذب والنفاق، فراح اوصخ لساني وياه.
0: انا اتفق وياك.
1: الحمد لله.
0: موقف انطيني صار وياك مع منافق وقعك بمطب، وقعك بمشكله.
1: والله هوايه، يعني وحده من عندهن بال 2023 جيت اشتريت بيوت من يم واحد كذاب منافق، فطلع مزور شيء وخذ بفلوس، وهسه هو بالسجن واني هنا أنا بالسجن واني هنا أنا. يعني هوايه حياتي، هوايه توجهك ويا هواي
0: هواي سوالف.
1: بس طيب ما اذكرهم يعني.
0: انا كلش اشكرك.
1: اشكرك اغاتي،
0: نورت عقيل حبيبي.
1: ربي يحفظك ويسلمك، اشكرك. انت النور،
0: الله يسلمك، وان شاء الله دائما تتواصل ويانا مو تقطع.
1: والله دائما اتواصل ويانا وياك، يعني عدة مرات خابرتني قلت لي على المنتخب شلون، قلت لك انا ما
0: صح
1: احب الرياضه. اي فدائما اتواصل وياك، احب اسمعكم انت والمخرج الاخ عموري الذهب.
0: عموري هذا يا ابي،
1: وربي يحفظكم، واشكرك واشكر مستمعينك كلهم.
0: شكرا. عندنا اتصال. الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
2: شلونك يا استاذ؟
0: يا قلبي
2: الله يحفظك ويدوز قلبك، الله يوديك
0: يسلمك. من ويانا؟
2: كاظم من بغداد.
0: كاظم من بغداد، أول مرة تتصل كاظم؟
2: أي والله أول مرة. أي والله دا أسوق وسمعت الحديث مايتكم فحبيت أشارك وياكم.
0: أتشرف بي كاظم حبيبي.
2: تدول قلبك أستاذ العزيز رحمة الله وديك
0: حبيبي كاظم.
2: كل ما تفضل الأخ اللي قبلي على المنافقين
0: أستاذ.
2: أي أنا أقول من وجهة نظري أنه أي شخص ما يستاهل غير أهلك أنه تعتني به أو تكمل حياتك وياه. ماكو شخص يعني الوحدة أحلى، يعني مثل ويا أهلك تنعزل ويا أهلك تطلع الطوب، ما أنت داعي أنه تمشي ويا صديق أو شيء. اليوم كلها مصالح وقالوا قلت أستاذ العزيز،
0: نعم

0: فأنا من وجهة نظري إنه تكون لوحدك تطلع الطوب ويا أهلك هاي أحلى شيء.
1: زين، شنو الموقف الشخص يعني نافق عليك في موقف معين وظلت احنا نقول غصة عندك؟ الله لا يجيب الغصة.
0: مو هيك استاذ، انا طبعا طالب جامعي تمام.
1: زين خوش حكي.
0: فعندنا بعض الاصدقاء يعني شخص يقعد يمي يحكي على ناس اوكي، ورا فترة تشوفه يمشي وياهم ويضحك ويطب ويقعد، زين انت وش تحكي وياهم يعني يا خاله منافق.
1: صح،
0: يعني هو مثل ما حكى عليهم يمكن
1: راح يحكي
0: عليهم بالضبط.
1: صح، حشاك طبعا. هي.
0: اي فقمت واحد احسن اطلع عطوب وهاي اهم شيء تعتني باهلك، اما البقيه خلهم على صفحه لان انا مش عايش مرتاح انت.
1: اي هذا باكر احتمال نسولف في موضوع الهوايه، صايرين انه صداقات قليله صايرين نمر بعزله، فهذا راح نسولف فيه احتمال باكر اذا الله خلانا طيبين.
0: لا ان شاء الله تكونون طيبين. فالانسان يكون واحد يروح بعمله بدوامه ويا اهله احسن، يكون راسه بارد لا ينام ويفكر ويظل يكثر تفكير او يضوج بسبب كلمه بسبب حكايه.
1: طيب
0: اي والله
1: انا اشكرك كاظم حبيبي، ان شاء الله دائما ويا نصف القمر ومهيمن الابيض وعمر ثار يعني.
0: اهلين استاذ، اللهم يوفقكم قلبك.
1: هلا بيك كاظم، هلا بيك
0: حبيبي في مال استاذ.
1: اذا وصلنا الى رسالتنا لهذا اليوم. المنافق اكو شغله قبل لا يؤذي الناس وقبل لا يعني ترى انت تقلل من شانك او انت تقللين من شانك، يعني دائما المنافق بعد ما ينكشف يصير منبوذ، يعني دائما الناس تتلافى تتحاشى مثلا. فلا تتوقع عن نفسك انه انت يعني قاعد تكون انه انت انسان ذكي او فحتى تنافق هنا وتنافق هنا على مود والله ها تمشي حياتك. لا، حياة ما تمشي بالنفاق، حياة تمشي بالصراحة، تمشي بالمحبة، تمشي بقلبك الطيب، تمشي بس ما تمشي بالنفاق، وإذا مشت فمسافة يعني قصيرة. الله يبعدكم عن المنافقين، وإذا أكو منافق إن شاء الله يا ربي الله ينظف القلوب، ورب العالمين هو مقلب القلوب. فشكرا إلى كل من تواصلوا يعني. وأكو كلمة دائما إحنا نقولها، يتغير الإنسان من تتغير قناعاته، هذه النقطة كلش مهمة. شكرا عمر ثار، شكرا إلى أصدقائنا مهيمن الأبيض، كانوا ياكم في الإعداد والتقديم، كلكم في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. FM إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. وياكم. إنها الثانية لتوقيت الرشيد.
1: تريد أن تفيد؟ وصل أكيد. وصل أكيد. والربح يتضاعف والخير زيد. سهلة. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إيت الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعكم. رشيد وياكم. هذا الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية ورا شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد